0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،
7: خش خش خش خش قرمش قرمش.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babbouse.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
11: مدارس مجد الحضارة.
12: تمهيدي،
13: أساسي،
10: ثانوي.
14: المركز الرئيسي الخاص بالبنات، عطان خلف مجمع عطان الطبي. هاتف 01-41-43-96. موبايل 773-031-391.
10: الفرع الخاص بالبنين، حدة، جولة المدينة، جوار قاعة القمة. هاتف 01-412-119. موبايل 779-637-771.
15: مدارس مجد الحضارة،
16: علم ومهارة،
17: علم ومهارة.
12: مجد الحضارة، مجد
13: الحضارة. كيف وضع الأم يا دكتورة؟
15: لا تقلق أبدا طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
13: في أيش متخصصين بالضبط؟
15: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
13: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
15: طبعا عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
13: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
15: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
13: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
15: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
13: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
16: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-7788. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
17: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: See you soon. Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
2: ليش مش شايل كابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شايل؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شايل كابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا شوف شوف
3: كيف؟
2: يا صباح الشاي
3: لا تحاول
2: حلوة.
3: صباح البن أحلى.
2: شايل الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح سطر البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين دال، واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
10: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي ال لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع صفر أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
7: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
6: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
7: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
6: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
7: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
6: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
7: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
6: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
7: برنامج الرياضيات الذهنية،
6: أكاديمية الخط العربي،
7: برنامج الطالب المعلم.
6: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
7: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
10: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
11: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
10: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
12: راديو دلتا،
13: راديو دلتا، الحدث الفني.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شناخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. صباح الخير.
3: يا صباح الانوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: اسعد الله صباحكم.
2: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
2: يا صباح النور. يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
8: يا صباح البن. بن الكابوس.
9: احلى طريقه تحضير البازلاء الحاره مع بازلاء الكابوس. البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم من ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
10: مجموعة الكابوس.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: الطقوس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية: تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة: رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286. واتساب 77-250-3250.
6: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7-30-20-24. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: ها
0: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: مين بيحب الرسم؟
9: أنا.
8: مين بيحب يسمع حكايات؟
9: أنا.
8: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
10: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
11: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
12: ألو،
13: هيا عطوا ولدي أختي.
12: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
13: لا ولادة ساعة النقص ولا لقينا حضانة للطفل.
14: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
13: أي المستشفى؟
14: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
13: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
12: يا سلام سلم.
14: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
13: بس عاد معي أمي مريضين.
14: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
12: خلاص جاي لنا.
14: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
13: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
14: الآن مثل الريح.
15: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.

0: الساعة الآن 9:12 ليوم الخميس 11 من شهر يونيو 2026 الموافق 25 من شهر ذي الحجة 1447 هجرية.
1: بعض الكلمات تقال كأنها عناق دافئة بسيطة، لكنها ترمم شيئا عميقا في الداخل. لذلك كن لطيفا في حديثك، فربما أحدهم ينتظر منك نجاة لا يعلمها سواك.

هناك كلمات تكتب بالأصابع وأخرى تكتب بالقلوب. الأولى تذوب بين السطور والثانية تسجن في الصدور. فاكتبوا بقلوبكم وليس بأصابعكم، لا تحبطوا الآخرين بكلامكم حتى لو كنتم ترون الحياة تعيسة، فغيركم يحتاج الأمل، فإما أن تساعدوه وإما أن تصمتوا. صباح الخير.

ما أجمل القلوب التي تشبه النوافذ المفتوحة، يدخل منها الضوء بالاستئذان ويعبر منها الأمل بخفة. أولئك الذين يمنحونك الطمأنينة يستحقون مكانا دافئا في الدعاء دائما. يسعد لي صباحكم.

0: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في
1: حلقة جديدة من فترتكم الصباحية أصبحت اليوم الخميس.
0: يمكنكم التواصل معنا على رقم الإذاعة 7236339 وعلى رقمين الثابتين 01421019
1: و4229990، وأيضا بإمكانكم التواصل معنا وإرسال الرسائل على الرقم 7236339، وبإمكانكم التواصل أيضا على الرقم السبعفون 7116633.
0: أيضا يمكنكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دلتا 101.7،
1: وبإمكانكم أيضا الاستماع إلينا عبر رابط البث المباشر الموجود في نفس الصفحة.
0: وإلى فقرتنا اللي أنا أحبها قوي، معلومات قد تكون غريبة. وأولى فقرتنا عن أي شيء أيمن؟ محمد، ما الأيمن متأخر شوية هكذا؟
2: لا لا، الابتسامة هذه مش تياش.
1: أيمن عايجي إن شاء الله،
0: هو موجود. عشنا وشفنا مجانين أشكال وأنواع، بس شفتوا ولا تذوقتوا العسل المجنون؟ العسل المجنون، أيوة اسمع، عسل مجنون.
1: ليش
0: تتوقعوا ليش سموه مجنون؟
1: ليش؟
0: طيب ننتقل إلى المعلومة. في أعالي جبال نيبال يخاطر الرجال بحياتهم وهم يتدلون من منحدرات عمودية شاهقة يصل ارتفاع بعضها إلى مئات الأمتار، كل ذلك من أجل الحصول على شيء واحد فقط وهو العسل المجنون. هذا العسل النادر تنتجه أنواع من النحلة العملاق التي تتغذى على أزهار تحتوي على مواد طبيعية ذات تأثير قوي على الجهاز العصبي ويسبب الهلوسة للناس، عشان هكذا سموه عسل مجنون. ورغم لسعة النحلة القاسية وخطورة التسلق، تستمر هذه الرحلات الخطيرة لأن هذا العسل يعد أغلى وأغرب أنواع العسل في العالم، إذ يباع الرطل الواحد يعني أقل من نصف كيلو $80. تخيل هناك أشخاص يتسلقوا الجبال يواجهون أسراب النحل ليس بحثا عن الذهب بل بحثا عن أيش؟
1: عسل يسبب الهلوسة. جميل. هو يعني من قوة هذا العسل يسبب لك الهلوسة.
0: أيوة، لما تزيد الجرعات تبدأ تهلوس.
1: جميل جميل جدا، يعني هذا العسل ذو فائدة كبيرة جدا جدا جدا.
0: وحلال. عسل بالأول والأخير
1: يكفي أنه
0: عسل.
1: بس ببعض الناس ما بيعجبهمش.
0: ليش هو أصلا وصل عندنا؟
1: ما بيعجبهمش العسل أصلا.
0: ها صح.
1: المعلومة الثانية، أكيد تعرفوا من أول من علم البشر كيف يدفنوا موتاهم، صح؟ قال تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. وأتوقع أننا أخذنا لبس الأسود في الموت من الغرب أيضا.
0: شفت يعني لما يتجمعين الغربان كلهم أصلا لابسين أسود وفي معهم موت، فإحنا أيوة. نفس الشيء لابسين أسود ونروح نعزي.
1: يمكن تظنوا أن الحزن والشعور بالفقدان يقتصران علينا نحن البشر، لكن المفاجأة أن الغربان أيضا تمتلك ما يشبه طقوس الحداد. فعندما يعثر أحد الغربان على غراب ميت لا يكتفي بالطيران بعيدا، بل يطلق نداءات خاصة تجذب الغربان الأخرى إلى المكان، فتتجمع حوله في مشهد وصفه العلماء بأنه أشبه بالجنازة. وتبقى الطيور لبعض الوقت صامتة أو تصدر أصواتا مختلفة، يعني بعددين،
0: شفت كيف،
1: عن المعتاد، وكأنها تعبر عن الحزن أو تحاول فهم ما حدث لرفيقها. والأكثر غرابة أن هذه التجمعات لا تكون عشوائية، إذ يعتقد العلماء أن الغربان تستغل هذه اللحظات لتعلم أفراد المجموعة وتذكرها بالمخاطر المحيطة، مما يدل على امتلاكها حياة اجتماعية معقدة ودرجة مدهشة من الذكاء. ففي عالم الطيور يبدو أن الغربان لا تعرف الصداقة فقط، بل تعرف أيضا كيف تودع موتاها. سبحان الله، لله في خلقه شؤون. أيضا الغربان هي تعتبر من أذكى الطيور.
0: هو إحنا نعرفني من أذكى الطيور، بس يعني إحنا هنا في هذا النقطة عن سبب الشيء الغريب، سبحان الله كيف إنهم يجتمعين فعلاً عزاء ويعزوا وهم غربان يعني.
3: سبحان الله.
0: يعني علموا بني آدم كيف يدفنوا موتاهم.
1: علموا كيف يعددوا.
0: وعلموا كيف يفعلوا عزاء.
3: صدق الذي قال الطيور على أشكالها تقع.
0: وإحنا بشر مثلهم يعني. إحنا أيوة ذكي، أخذنا الذكاء من الغربان.
3: لا لا، أنا شفت تجارب حقيقة، أنا شفت تجارب للذكاء الغربان. ضمن التجارب هذه إنه حتى علموهم كيف إنه يدفعوا مقابل الأكل، سواء في بعض الربيع اللي ممكن يجمعوا الأغطية البلاستيكية العالقة في بعض مصارف المياه، يصيروا يجمعوها ويدوها
0: ويدو لهم أكل مجال
3: ويدو أكل. حتى أنه فعلوا لهم آلات، اخترعوا لهم آلات بسيطة يطبع هذا الأغطية البلاستيكية زي العملة ويأخذ أكل.
0: سبحان الله.
3: علموهم حتى كيف تبادل العملة نفسها، العملة النقدية المعدنية.
1: طيب ايش رأيك تقول لنا ايش المعلومة الثالثة؟
3: ايش هو المضحك المبكي؟
0: ايش
3: هذه المعلومة؟ فيها نوع من الكوميديا السوداء.
1: وانت تموت في الكوميديا السوداء.
3: في اليابان يلجأ بعض كبار السن الى ارتكاب مخالفات بسيطة عمدا. ليش؟
1: يجذب الانتباه.
3: لا، لان السجن يوفر لهم ما يعجزون عن الحصول عليه خارج السجن. يعني وجبات منتظمة ورعاية صحية وسقفا يأويهم. حتى أن بعض السجون اليابانية أصبحت تشبه بدور رعاية المسنين.
1: يصير دار رعاية مسنين وخلاص.
0: يمكن ما فيش معهم عندهم في اليابان. يمكن
3: أقول لكم أنا ليش. وصلت نسبة السجناء المتقاعدين كبار السن في اليابان إلى ما يقارب 13% من عدد المساجين. نسبة مش بسيطة. لكن الذي لفتني في الموضوع شوفوا أنا كيف بيتكلم فعلا على الشعب الياباني أنهم محترمين كلهم شعب خلوق مؤدبين، لكن شوف ما عندهم مش الأخلاقية هذا بسيطة.
1: أيوة.
3: يعني كلهم بتركوه كبار السن،
0: يوصل له سنة تقاعد ما فيش معه راتب، ما فيش معه بيت، ما في أولاده، ما عديش خلاص.
1: حتى لو
0: ما
1: راتب
0: أسرته فلتته،
1: ما فيش معه من يرعاه. أيوة. ويقوم على رعايته
0: بيضطر أنه يفعل جريمة بسيطة عشان يدخل السجن عشان يرعاها.
3: أنا قريت معلومة بسيطة ثانية أنه مش بس عشان أنه ما فيش معه معاش، بعضهم معهم معاش التعاون.
1: أيوة.
3: مع الدخل، لكن بيدخل
0: بس ما فيش معه من يرعاه،
3: من يهتم به.
0: أيوة.
3: بالذات أنهم صحتهم ما شاء الله من الشعوب اللي بيتعمر، يصل لسن كبير جدا عشان يفعل بالضبط مش قادر يمشي.
0: صح.
3: وبيدور من يدي لها الماء من يدي له.
0: حتى لو كان معه مثلا مصروف أو معه معاش مثلا بتقول ما يكونش بهذاك القدر الذي يجيب له من يخدمه في بيته.
3: السؤال هنا.
0: لا.
3: بدو كبير في السن شيبة ما بيقدر يفعل حاجة، ما هي المخالفة اللي يقدر يفعلها ودخلتها الحبس؟
1: سرق من سوبر ماركت. دخل سرق من سوبر ماركت
0: حاجة سهلة
1: قدام الكاميرات، جوب بزوه سيدخلها السجن.
0: فسخ الشارع بسيط. عندهم ممنوع تفسخ الشارع،
1: الرجم مهملات للشارع. أيوة. ممكن
3: مجرم
0: جدا.
1: يعني
0: كانت هذه معلومات اليوم.
1: طيب سمعنا عبد الكريم حاجة هكذا جميلة.

0: ونستقبل هذه المكالمة. يا صباح الخير.
1: أولا تحياتي لك أخي أيمن الحيني، تحياتي لأخي محمد الخضر، تحياتي لأختنا الإعلامية المخضرمة في سماء الإعلام الأستاذة فاطمة منصر، تحياتي لرئيس مدير الإذاعة الأستاذ جيد بايع، تحياتي لجميع طاقم إذاعة جلساني 1.7. نحن ننتظركم في يوم الربوع أكاديمية، واليوم ننتظر أخي محمد وأخي أيمن وأختنا فاطمة لنستمع منكم. أقول لكم أخواني الكرام، والله إحنا زعلاني قوي قوي على ما يحدث في لبنان وفي إيران وفي غزة، يعني نسأل من الله العلي القدير أن ينصر ما حول المقاومة بشكل عام لا بدون استثناء. الله ينصر أخواننا في لبنان، في غزة، في إيران، في اليمن، في جميع الجبهات. تحياتي لكم، تحياتي لكل من يسمع بعز الله كم.
2: تحياتنا لك يا عبد العزيز، دمت في خير دائم إن شاء الله.
1: أنا راعي لأخي محمد الخضر، يعني ما عاد نشتي على نبي الله الخضر. يا أخي أنت الرائع وأنت الأفضل، أنت وأخي أيمن صاحب الحنجرة الذهبية وأختنا الرائعة الجميلة بكلامها بأدائها الأستاذة فاطمة منصف. تحياتي لكم، تحياتي لكل من يسمع عبد العزيز اللكمي. وأقول أخي محمد، يا أخي محمد ادعو لأخونا ومن يستمع لعبد الساعة، ادعو لعمي علي الحبيشي وسعدان، تحياتي له وتحياتي لعبد الخالق الحبيشي والأستاذة روعة والشاعر محمد الخلقي وكل من يسمع عبد العزيز اللكمي.
2: تحياتنا جميعا لك دون استثناء يا عبد العزيز، ونسأل الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل إن شاء الله.
1: ولا أنسى أخي صاحب الأنام الذهبي أمبراطور ملك الإخراج الكريم عبد الكريم المعدني، تحياتي له.
2: وهو بيوجه لك كل التحايا عبد العزيز.
1: الله مع السلامة.
2: في رعاية الله.
1: أنا بمثل لكم من الجر، ما بيش عندي لا أداعة ولا مبيع، أنا بمثل من الجر، والله مبيع كم بيجي مثل الجر، وعندي مجموعة من الشباب هؤلاء.
2: تحياتنا لكم جميعا، وسلامنا أيضا موصول لمن هم بجانبك، وإن شاء الله محصول وفير بإذن الله.
1: والله يا أخي محمد أقول أنا هكذا، لو الله سبحانه وتعالى أعطى الناس المطر واحد، عندنا واحد قبيلي درى بستة أقداح عشر وخمسة أقداح بلسن، لو اطلها المطر ما بيش يا أخي محمد، ما بيش مطر ومشري يمير التنصيب أو حرم.
2: الله يرزقكم الغيث الهنيء المدرار النافع غير الضار إن شاء الله.
1: قال المثل، قال لا تبكي على من مات إلا على الصيف لا فات أو ما خلى عقله، هذا مثل هاي لا تبكي على من مات إلا على الصيف لا فات ولا من خلى عقله. تحياتي لكم، تحياتي لجميع طاقمكم وعشركم من عند التغيير عند الكد.
2: تحياتنا لك يا عبد العزيز، دمت في خير.
1: يلا مع السلامة.
2: في رعاية الله.

0: وتحياتنا لكل من قام بالتعليق على فيديو البث المباشر الموجود في صفحتنا على الفيسبوك إذا عدلت FM 101.7. تحياتنا لفتحي زين الأسلمي بيقول صباح الورد صباح الفل يا فتحي.
1: أكرم النهمي بيقول صباح الخير والعافية، صباحكم رضا ورضوان من الله.
2: وكمان فتحي الأسلمي بيقول منور البرنامج، ربي يحفظكم جميعا. احنا منورين يعني
0: منورين قال.
2: ايوه جاي قلت منورين احنا. مالك عليها مالك عليها.
1: ذكرتني اول ما استعملت الفيسبوك في حياتي. فتحت الفيسبوك، فتحنا الفيسبوك في الانترنت يا محمد طبعا، وكان جنبي صاحبي وطلعت صورة صاحبنا واحد ثاني نشرها، قال اكتب له اكتب له منور
0: اكتبه
1: اسبلون ليش بصل

0: وفي معنا رسالة من بلسم. طبعا انتقلنا إلى رسائل الاس ام اس. معنا رسالة اس ام اس من بلسم تقول فيها: بلسم صباح التفاؤل والأمل، لو سمحتوا صلحوا لنا البث في منطقة حراز، نشتي نسمعكم، ما يحلى يومنا إلا بسمعكم. تحياتنا لك يا بلسم، وصباحك جميل، وإن شاء الله يرجع البث في أقرب وقت ممكن.
1: في معنى رسالة ما نشتري من
2: آية محمد.
1: آية تقول فيها: لا توجد أسباب تافهة للبكاء، وليس كل البكاء يعني الحزن، فقد تعاني من الضغط فتجد نفسك تبكي رغما عنك بلا مناسبة أو سبب واضح وقتها، لكنك تبكي. تبكي أحيانا تذكر شخص ما رحل عنك فجأة، أو صدفة عابرة جعلتك تبكي من فرط الاشتياق لشخص ما لم يعد بإمكانك معانقته، أو على الأقل إخباره بأنك اشتقت له. قد تبكي من الركض خلف أحلامك البسيطة، لأنك تعبت من الركض وتحتاج للتوقف قليلا، أو تبكي من وقتك من قوتك وثباتك، لأنك لا تريد الانهيار وأنت لا تملك رفاهيته. تبكي من قوتك في إيش في؟
0: لأنك تريد الانهيار.
1: أيوة صح، والله نحن بحاجة للانهيار. تبكي من قوتك في التجاوز السريع، في التغافل والتنازي، وكأنه ليس بإمكانك أن تقف عند نقطة معينة لتستعيد روحك التي استهلكها التجاوز. تبكي من المسؤوليات التي تحاصرك في كل مكان، فليس بإمكانك الاختباء عن العالم. تحياتي لكم، آية محمد.
0: تحياتنا لك يا آية. و
2: فعلا قد يبكي الشخص من أي شيء، أحيانا تقطع البصلة وتزعل عليها وتبكي. لا إله إلا الله،
1: هذا الكوميديا السوداء.
0: فعلا قد نحتاج للبكاء أحيانا.
2: أضحك وأنا في داخلي
0: مجروح.
1: وألو مرحبا. يا ألو.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: ألو.
1: ألو، نحن معك. وذا حين
3: شوية.
2: أي الآن تسمعوني أنا واضح؟
3: يستمر.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا.
3: كيف أنتم بصحتكم منورين؟
2: الحمد لله في خير حال وصحة وعافية. من معنا؟
3: عاشقة الابتسامة.
2: حياك الله يا عاشقة الابتسامة، تفضلي، والذي تشاهد الإذاعة إذاعتكم.
3: الله يحييكم، أصبح عليكم ونتقدم بأحر التهاني والتبريكات. اللهم صل على محمد.
1: عليه الصلاة والسلام.
3: لك ترك أحلى الكلمات وتتهادى أسبق الدعوات، ولكم ما يحتفل فؤاد زواج مبارك لك ولها، وإن شاء الله تكونوا أصحاب سعادة ودين، ونتمنى لكم حياة سعيدة. مبارك الأجمل عريس نبي الصالح السريع، وأدل الدفو هذا التهنئة من خواتك شفاء وخلود ودلال، ومن كل من كافة الأهل والأصدقاء.
2: وهي بالتأكيد من طاقم إذا عدل تأف أم. ألف مبروك، ربي يتمم في خير يا رب
3: إن شاء الله. وما في شيء موضوع؟
2: لا، اليوم الموضوع انه معناه هذه التهنئه، خلاص دي اكبر موضوع.
3: نوري نوري، بدنا ننتظر البرنامج حقكم. ما شاء الله انتوا صدقوا قذاري بنسمعكم اربع سنين، ما قد قدرت افرق بين محمد وايمن.
2: هذا ايمن
0: وهذا محمد.
3: لا انا بعرف ايمن ومحمد كأنهم شيء واحد.
0: هم شيء واحد فعلا.
3: ها،
0: هم شيء واحد فعلا.
2: الله يفتح على شيء.
3: سبحان الله، والله صدق. اذا عندما الاثنين ما شاء الله، اذا واحد غاب واحد شيء كانه ناقص.
2: الا الا والله صدقتي،
3: والله اجي بحسابات لا الان ما قد فرقت بينهم، كأن انتم توام ما شاء الله.
0: ربنا يحفظك يا عاشقة الابتسامة،
3: وياكم الله يسعدكم ويعافيكم لا يفرقكم ان شاء الله لا في الدنيا ولا
0: يا رب يا رب.
3: وتحياتي للغالي تسمو، وتحياتي لأجمل الشباب بنت العرب وبنت الجمرة، تحياتي لصفا وخلو وطير الغرطوت، تحياتي للجميع في أمان الله
0: في رعاية الله.
3: يا رب في أمان
0: الله معكم.

0: أعزائي المستمعين أينما كنتم تسمعون لنا في أي مكان سواء عبر الأثير 101.7 أو عبر رابط البث المباشر، مكملين معكم بعد الفاصل. فاصل قصير نرجع لكم في فترتكم الصباحية الأسبوعية المفضلة
1: أصبحتم.
2: Radio Delta.

0: عشرة عمر.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
2: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
8: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
9: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
8: في أيش متخصص بالضبط؟
9: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
8: لو اضطرينا العملية جراحية؟
9: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
8: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
9: كل كوادر متخصصة من للنساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
8: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
9: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
8: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
10: مستشفى الأمة التخصصي صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأمة التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
11: كل يوم في هوا
12: وانت ماشي كل يوم.
13: أيوة
12: لازم تاخذها كل يوم.
13: أي شيء؟
12: شواية وبروس كل يوم. أجمل ولذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبرص ومضغوط وشواية.
14: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
15: يا طعمة
12: شواية وبرص كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-8484. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم.

just found it.

واو، وصلنا إلى رسائل الواتساب. نقرأ بعض الرسائل اللي وصلتنا في الواتساب على الرقم 7236339. أولى هذه الرسائل من أمانية الحيمي، تقول في رسالتها: لعل الأيام القادمة تحمل لك ما انتظرته طويلا وما دعوت الله به كثيرا وما سعيت له بصبر واجتهاد، ولعل فرحتك القادمة تنسيك كل ما مضى. صباح الخير. صباح الأستاذ الفايع وأمل وزيد ونسيم وطلال وفريال وسمح العمراني وإسماعيل ومحمد الخضر وإيمان الحيمي وسيدة وعصماء وعصام وبشرى حيدر وفوزية وأمل بنت إب ورغد واتصال التاج واتصال عبسري وبشرى وفرفوش وعبير الصباحي وأمير الوادعي وغادة الخضراني وإشرق بني حشيش وتسير العصام وعشقة الشاص وأمل الزورقي والكاتبة الصغيرة وتسنيم العرر ومنال الحرازي وملكها الحرازي وعصمة الحرازي مضيعة الغد ويسرى جميل وهلا محمد المزقرعة والبرنسيسة وبشرة دماري وأميرة عمران وأماني يحيى وأمل الشامي وعفف أحمد ونادى الأهدل وفاطمة جبارة وعشقة التحدي وهمسة الشعور وقاهرة الأحزان وأسماء من ريمة وملاك الحاج وفنار السنباني وفنان جبارة وعشقة البحر وعشقة الابتسامة وعشقة دلتا وبنت الجندبي وسارة المجالح والإعلامية غدا ناجي ومنتهى وخديجة وبنت السيد وبنت اليمن ومجد آية والخالة فطوم وزم وردة وأم عبد الرحمن وأم معتز ورمز الوفاء ورفيعة الذوق ونسمة هدى وياكوت وأم بغية ورجاء الحيمي وقيثارة الأمل وتحياتي للذين نسيتهم من أمان الحيمي. ما أظنش أنتي نسيتي حد.

بس هدى تقول في رسالة هي: الرضا كنز ما يفهمه إلا اللي يجرب التعب. ترضى بقليلك يزيدك ربك، ترضى بحالك يرتاح بالك. الرضا مش إنك ما تتمنى الرضا، إنك واثق إن الاختيار أو إن اختيار ربك أجمل من اختيارك. لا تقرر رزقك برزق غيرك، أنت لك قصة مكتوبة باسمك، وكل يوم يعدي يقربك لفرحتك الخاصة. اصبر وارضى، لأن اللي كتبه ربك لك ما يقدر أحد يأخذه. خليك شخص إذا أعطاه ربه حمد، وإذا ابتلاه صبر، وإذا ضاقت عليه قال يا رب. الرضا يخلي الناقص كامل، والقلب المكسور مجبور. عيش راضي بتعيش ملك. الدنيا ما تعطيش أحد كل شيء، بس تعطي الراضي كل شيء. الراضي يشوف النعمة بالشيء البسيط، يشوف البركة باللقمة، يشوف الجبر بالدعوة. فكن راضي وبتشوف الدنيا جنة. لا تدور الكمال بالناس ولا بالدنيا، دور الرضا بقلبك. اللي يرضى يعيش مرتاح، واللي يرضى ينام وهو مبتسم، واللي يرضى ربك عنه يعطيه بزيادة. يسعد صباحكم كل خير. محمد أيمن فاطمة، المخرج عبد الكريم، وممكن أغنية سيدي وصالك لماجد المهندس. تحياتي لكم، ودمتم بخير من نسمة الهدى.

0: أغنية سيدي وصلك من أجمل الأغاني لأنغام. في معنا رسالة ثانية أو قبل الرسالة في معنا مكالمة. يا صباح الخير.
1: يا صباح النور والعافية.
0: أهلا وسهلا.
1: يا حياتيش أنت يا شيخ العرب.
0: حياكم الله. يا مرحب يا مرحب.
1: الله يسعدكم. الصوت بعدني ضعيف شوي.
0: سكاب هذا ما تكلمي كان يسمع شخص ضح مني.
2: حيا الله حيا الله بشيخة العرب كلها.
1: ألو
2: حيا شخص ما سمعتنيش بالمرمى.
0: طيب تسمعوني الآن واضح أو لا؟
1: أيوة الآن شوي.
0: طيب
1: ما شاء الله.
0: حياكم الله. لو سهلا تفضلوا.
1: معكم غيمة.
0: حياك الله يا غيمة.
1: وأصلا الأسبوع الأول ما جيتش وأنا الأيام ما كانتش حالي.
0: لا بإذن الله تكون الأيام الجاية كلها أيام حالي ورضا.
1: محمد الشيخ فطومة وعبد الكريم
2: في صحة وعافية يسلموا عليش كلهم.
1: الله يسلمكم. حبيت أهني صديقتي ديلان بمناسبة الخطوبة أقول لها ألف مبروك والله يتمها لك على خير إن شاء الله.
2: يا رب. وهذه التهنئة أيضا مقدمة من إذاعة دلتا ومن طاقم أصبحت الخميس.
1: الله يسلمكم. وكمان رحاب الشفاكي ليتي الشفاكي
2: انتي خارج ولا في حاجة عندي؟
0: مش واضح بس عيدي الذي قلتي لو سمحتي.
1: رحاب الشفاكي بالنسبة لشفاكها أقول لها ألف مبروك.
0: الله يبارك لها ويكمل لها في خير يا رب.
1: تسمعني سوا ولا لا؟
0: الآن نسمعش. أيوه
1: ألو.
0: أيوه إحنا نسمعش. وأنتي تسمعين الآن أو لا؟
1: أنا بسمع بس صوت أيمن.
0: طيب خلاص ما دام تسمعي صوتي أنا خليش معي. طيب قلنا بنقول الله يبارك لها ويكمل لها في خير يا رب.
1: اللهم آمين. الله يسعدك.
0: وأكيد بنفتح لها أحلى زفة. حابين تقولوا شيء ثاني تفضلوا.
1: لا ما بدي لها زفة
0: في
1: نفسها.
0: ولا يهمكم.
1: اي شيء لا عذركم.
0: ولا يهمكم ابشروا.
1: كنت استجيب لكم نكته بس والله نسيتها لما اطلع على الهواء مدركت يعني انت كنت.
0: خلي النكته موجوده لكن ضروري تتصلي لنا مره ثانيه اذا ما كانش الخمسه هذا الخمسه القادم وتقوليها برضه
1: ان شاء الله. اذا ما حفظتها بسرها رساله
0: ان شاء الله. ولا يهمكم.
1: يلا مع السلامه. اي
0: خدمات. السلام. الله يحفظكم في رعايه الله.
1: حياتي وداع.
0: الله معك.

0: في معنا رسالة من أم معتزة النجار تقول فيها: اللهم افتح لنا فتحا مبينا واهدنا صراطا مستقيما وانصرنا نصرا عزيزا وأتم علينا نعمتك وعافيتك وأنزل في قلوبنا سكينتك وأنشر علينا فضلك ورحمتك ورضاك يا رب العالمين. أحسن النوايا توهب لكم الحياة. صباحكم طاعة للرحمن. محمد وأيمن وفاطمة وعبد الله وعبد الكريم وجميع طاقم دلت المتميزين، خميسكم وناسا وجمعتكم بركة مقدما.
1: علينا وعليكم بالخير والعافية واليمن والبركات يا رب. أعزائنا المستمعين خليكم على الأثير 101.7، فاصل قصير ولاجئ لكم.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
2: مدارس مجد الحضارة
3: تمهيدي أساسي
1: ثانوي
4: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي هاتف 01414396.

0: حتى موبايل 773-031-391.
1: الفرع الخاص بالبنين حدا جولة المدينة جوار قاعة القمة، هاتف 01-412-119، موبايل 779-637-771.
2: مدارس مجد الحضارة،
3: علم ومهارة،
4: علم ومهارة،
5: مجد الحضارة.
6: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
7: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
8: Hey, welcome to our shop.
9: Do you have excellent sports clothes?
8: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
9: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
8: Oh, really? Where is that school?
9: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
8: Oh, really? Is it a good school?
9: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
8: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
9: Yeah, you can.
8: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
9: It's on 50 Meter Street in Babbos.
8: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
10: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
11: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
12: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
11: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
12: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777-921-435.
13: مين بيحب الرسم؟
14: أنا.
13: مين بيحب يسمع حكايات؟
14: أنا.
13: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
15: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
16: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
17: ألو،
18: هيا عطوا ولدي أختي.
17: أنا جاهزة، بس مشي الساعة الولادة الأولة.
18: لا ولادة ساعة النقص ولا لقينا حضانة للطفل.
19: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
18: أي المستشفى؟
19: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال. وفوق هذا
18: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
17: يا سلام سلم.
19: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
18: بس عاد معي أمي مريضين.
19: نجلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
17: خلاص جاي لنا.
19: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
18: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
19: الآن مثل الريح.
20: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
5: يوه، مطعم الحلواني التركي.
21: الحلواني الذي نعرفه؟
5: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
21: نعرفه من زمان،
5: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
21: دجاج الحلواني من زمان،
5: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
21: طعيم من زمان،
5: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
21: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
22: من زمان،
23: من زمان،
21: حلويات وبيتزا ومعجنات،
5: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
22: من زمان،
5: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
21: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
5: 772-238-378.

شيكيو يا شيكيو مخرجنا ده ما فيش زي في نرجع لقراءة الرسالة مرة أخرى. في معنا رسالة من بنت حراز. طبعا نستقبل كل رسائل تهنيكم والرسائل وكل ما يجلب خاطركم عبر الرقم 7236339 سواء رسائل نصية SMS أو رسائل واتساب. أيضا استقبال المكالمات على نفس الرقم. الرسالة تقول: صباح الخير عليكم وعلى كل المستمعين. في هذا اليوم الجميل سيزف أجمل عريس، أزف أجمل التهاني وأطيب التبريكات محملة بأجمل باقات الورود للعريس الغالي الدكتور أمجد فتحي عريج بمناسبة زفافه اليوم ودخوله القفص الذهبي. جعله الله يوم جميل وجعل حياتك سعيدة. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. هذه التهنئة مقدمة من أبوك فتحي عريج ومن أمك الغالية ومن خواتك وأخيك محمد فتحي وكافة آل عريج، كما هي مقدمة من كافة آل العمري. وحقك يا دكتور أمجد، وحقك يا أمجد فتحي، وحقك يا ابن عريج، وأطلب أحلى زفة.

0: نستقبل هذه المكالمة. ألو مرحبا.
1: ألو صباح الخير.
0: يا صباح النور والعافية.
1: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ خميسكم مبارك وجمعة مبارك مقدم عليكم.
0: على الجميع بالخير والعافية يا رب.
1: كيف أنت أيمن ومحمد فاطمة وعبد الكريم وعبد الإله والأستاذ زيد كلكم في دلتا؟
0: الله الله الحمد كلنا في خير حال من ربنا ونعم الحمد لله.
1: الله يديم الصحة والعافية إن شاء الله.
0: الجميع بإذن الله وأنتم بخير كل الأهل والأقارب بخير.
1: يا رب يا رب واليمن كلها إن شاء الله بألف خير وصحة وعافية إن شاء الله.
0: يا رب.
1: والله حابة أهني اليوم.
0: تفضلوا تفضلوا.
1: أول أهني العروس الدلال محمد النجار بمناسبة زفافها إن شاء الله الأسبوع القادم، أقول لها ألف ألف مبروك.
0: ألف
1: الله يتمهلهم على خير إن شاء الله.
0: ألف مبروك وأيضا أهنيهم من الإذاعة نقول لهم الله يبارك لهم وعليهم ويجمع في بينهم في خير يا رب.
1: يا رب. وهني أيضا أمنية علي عاطف من أسفة الخطوبة أقول لها ألف ألف مبروك.
0: الله
1: الله يتملم على خير إن شاء الله.
0: يا رب يا
1: الله يديلك الصحة والعافية. وهني أيضا العريس أكرم الكرم المتغمر اليوم زفافها إن شاء الله أقول ألف مبروك. الله يتملم على خير
0: يا رب ما شاء الله
1: سرورهم رب العالمين.
0: يا رب ما شاء الله كمية تهاني وكمية أفرح ما شاء الله. الله يديم
1: كم ما شاء الله كمية عرس وكمية مواليد وكمية وغير قد بنختصر قد بنتي على شوي شوية.
0: ما شاء الله الله يكمل لهم كلهم في خير يا رب.
1: الله يتمرهم على خير كلهم ويسعدهم رب العالمين كلهم من مع عرس من مع خطوبة من مع أولاد من الله يديمها أفرح إن شاء الله.
0: يا رب الله يديمها أفرح في بلادنا يا رب.
1: يا رب يتمرهم على خير رب العالمين.
0: يا رب. حابين تقولوا شيء ثاني تفضلوا.
1: الله يحفظكم ويجيلكم الصحة والعافية وتحياتي لكم جميعا. أين محمد اليوم؟ بحاد
0: إلا محمد كلهم موجودين لكن الآن بيصطبحوا بصراحة.
1: ها يلا هنيئا بالعافية.
0: الله يعافيكم سلموا.
1: احنا بالعافية سلم عليهم كلهم مني تحياتي لكم جميعا ولجميع المستمعين واقولهم كل عام هم بخير كلهم وخميس مبارك وجمعة مباركة مقدمة على الجميع ان شاء الله
0: بالخير والعافية يا رب. تسلموا على اتصالكم.
1: واشكي احلى زفة من عبد الاله ولا عبد الكريم من اليوم؟
0: اليوم عبد الكريم واحلى زفة ولا يهمكم.
1: الله يحفظك يا عبد الكريمة.
0: يلا الله معكم في رعايتك.
1: تحياتي لكم جميعا.
0: الله معكم
1: في امان ورعايتك.

0: الله يديم الافراح, الله يديم الافراح للجميع. بنسمع هذا الايام قدوم ما اسمع على سوال شيء هذا الوقت في الصيف, ما اسمع على وغير هذا بنسمع تهاني كثيره, نشوف كل الاهل والاصدقاء سبحان الله, كل الزملاء اغلب الزملاء اغلب اهلنا واقاربنا كلهم بيتعرسوا هذا الايام, فالله يكمل لهم في خير. ما ادري ايش محمد ابتسامه فيها,
1: نقول عقبالك يعني
0: فيها لؤم شويه. ربي يتمم لهم في خير كل الافراح. و يا محمد انا خليت لك الرساله يا محمد.
2: و وصلنا لرساله ياقوت. ياقوت تقول في رسالتها: ثمة أرواح لا تشبه أحدا, تمر في العمر كأنها نفحة من نور, تلامس القلب فتوقظه من تعبه وتعيد إلى الروح اتزانها الجميل. تلك الأرواح حين تقترب منا لا تتحدث كثيرا, لكنها تمنحنا شعورا عميقا بالطمأنينة, كأن العالم رغم ضجيجه ما زال يحتفظ بشيء نقي لا يفسده الزيف ولا تلوثه القسوة. وحين نتأمل حضورها ندرك أن الرقي ليس كلمات تقال ولا مظهرا يلفت العيون, بل ذلك الصفاء الذي يسكن التفاصيل الصغيرة, وذلك الاحتواء الهادئ الذي يجعل القلب يشعر بأنه في مأمن من كل ما يؤلمه. هناك أشخاص يملكون قدرة نادرة على ترميم الروح دون أن يشعروا, يكفي أن يمر صوتهم في الذاكرة حتى تهدأ الفوضى في الداخل, ويكفي أن نتذكر ملامحهم حتى يصبح للحياة معنى أكثر دفئا. هؤلاء لا يتركون فينا أثرا عابرا, بل يزرعون في أعماقنا شيئا يشبه النور, شيئا يشبه النور الذي يبقى متوهجا مهما أثقلت الأيام أرواحنا بالتعب. وما أجمل الإنسان حين يكون عاليا بروحه, لا يتكبر ولا يؤذي, بل يفيض رقيا واحتواء, يمر بين الناس خفيفا كنسمة مطر, ويترك خلفه أثرا من السلام, كأن وجوده رسالة خفية تقول أن الجمال الحقيقي هو ذلك النقاء الذي لا يطلب مقابلا, وذلك القلب الذي يمنح الحنان دون أن ينتظر شيئا سوى أن تبقى الأرواح بخير. صباح جميل لحاملي الود أينما حلوا ورحلوا, دمتم بروح ترى الجمال وتزرعه أينما كانت. صباحك جميل يا ياقوت, ودامت أحرفك لا تفارق رسائلنا كل خميس.

0: ومكملين قراءة رسائل المستمعين التي تصلنا على 736-333-9. الرسائل الجميلة اللي بنستمتع دائما وإحنا بنقرأها.
1: ومن هذه الرسائل رسالة أم عبد العزيز تقول في رسالتها: صباح الخير، صباح السعادة، أحلى تحية مني لإذاعة دلتا الرائعة، وللأستاذ محمد وأيمن وفاطمة والمخرج عبد الكريم والأستاذ زيد فايع وسعاد، ساعد الآخرين ما استطعت حتى إن كنت تعلم أنهم لن يستطيعوا مساعدتك يوما، فبعض القلوب خلقت ليش بتفعل هكذا، بتكشكش هكذا ليش؟
2: هذا تعبير عن الامتنان للأشياء الجميلة اللي بتقدموها.
1: لا بيربشني،
0: هذا نابع من عطاء الروح.
1: لا إله إلا الله
2: وسموه الشموخ.
1: فبعض القلوب خلقت لتزرع الخير لا لتنتظر المقابل، وأجمل عطاء ما كان نابعا من نقاء الروح. سبحان الله حسيته. وكانت هذه رسالة من أم عبد العزيز، ونستقبل اتصال ونقول ألو مرحبا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله
1: وبركاته. وعليكم الغلاقة.
2: في رسالة دي بعدها يا محمد من فتحي زين الأسلمي بيقول في رسالته: عيش متواضع في الدنيا، يلا عيش متواضع في الدنيا أمير، لا تظن الكبر عالي موقعه، وابتسم ترتاح لو همك كبير، والله إن الحقد ما به منفعة، واجب إنك تحترم واحد كبير، وإن عطاك الشور واجب تسمعه، كي تعيش الوقت مرتاح الضمير، خلي فيك الصدق دايم وارفعه، دام حبل الكذب يا الغالي قصير، وش معك في الكذب دايم تتبعه، صن لسانك باتلاقي كل خير، من هروج العيب لازم تمنعه، واذكر الله بتحس انك بخير، واقرا القران واحذر تقطعه، تدري ان الموت قادم، لا يصير همك الدنيا واشياء ممتعه، بادر قبل تندم وقدم للاخير، في عجل الايام جاتك مسرعه، يا الفتى خذها نصايح واصطبير، ما على الدنيا ضمانه مقنعه.
0: الله مقنعه، صح لسانه. صح لسانه، صح لسانه. تسلم يا فتحي، وتحياتنا لك. طبعا فتحي اللي بيعلق علينا في الفيسبوك تحياتنا لك. كنت اشي اقول بيعلق على فيديوهات البث المباشر الموجوده في الفيسبوك، تحياتنا لك يا فتحي، وصباحك جميل، وتسلم على القصيده الجميله.
2: ننتقل
0: في معنى رسالة من البرنسيسة بتقول فيها: صباح الورد والفول والياسمين، كيف أنتم يا غوالي؟ من البرنسيسة، تحياتنا لك يا برنسيسة.
1: وفي معنى رسالة من هالة محمد تقول فيها: صباح الطمأنينة والرضا للقلوب التي تؤمن أن كل ما يأتي من الله هو خير، صباح يحمل في طياته دعوات هادية وراحة تسكن الأرواح، كن بخير ودع الله يتولى أمرك بلطفه. يسعد لي صباحكم بكل خير، العسولة فطومة متألقين دوما وليس يوما، محمد وأيمن والمخرج عبد الكريم، ربي يحفظكم. أنا رسلت كذا يوم ما بسمع يا ربي، ليش كل خميس تكون مشوشة عندنا ويقطع البث؟ وربي كنت فرحة أنه بسمعكم اليوم، إن شاء الله أنه يرجع البث في الساعة 10، وتحياتي لكم. أسعد لي 10 نصيحة على محمد،
2: إن شاء الله أنها بتسمعنا الآن. أيوه

0: كيف
1: احمد امين
0: كيف يطلعوا هيك مغني؟
1: احمد امين زي ما كانوا بابا وزعل عليه وما بشي بيقول زملائك يا اخي الاعلامي
2: يا اخي
1: كيف حالك يا احمد امين؟
0: ايوه بالضبط
1: نتمنى تكون بخير يا احمد امين.
2: فعلا انا جوعت وصرت اصطبحت وجيت الكذبة حرام.
1: لا حرفيا انا قلت علي احمد امين حرفيا لكن اخر حاجة من عمو عاطف هذا عمو عاطف قد يكون عمك انا ما اعرفش
2: عمو عاطف
1: فعلا نفسي ما اعرفش
0: طيب وايضا بيقول بيطلب اغنية لو عليها حقوق لا تفتحوها يا اخي انت انسان ذواك يا احمد. احمد امين احمد امين تحياتنا لك يا احمد امين صباحك جميل يا احمد امين.
1: الاغنية هي يا حبيبي خذني وروح للفنان جاد خليفة ويهديها لحبيبته أم أولاده.
0: تحياتنا لك يا أحمد أمين والأغنية
2: ولأم أولادك
0: وإن شاء الله الأغنية يا
2: يطلعها كيمو
0: يطلعها لنا عبد الكريم عبد الكريم عبد الكريم.
1: الحمد لله مش هنا لوحدي.
0: لا انا اصلا صرت اعزم على واحد مش ان انا
2: اول شيء قلت رسالة عشان ترد لك. عليها يعني.
0: شكرا لك يا احمد.
1: لا خلي رد بس
0: قال حتى الاعلامي هذا حق بطنه من اول ولا قر بيصير ويجي ويحانكني ويزيد يعصر ويدي كعك وبيضحك. انا خرجت بالهذا علشان خرجت بالصحن الكعك علشان اعزم على واحد
1: بيبرر قوي
0: فصح الله لسانك ولسان الشاعر. وانا اشتي اشارك بالشعر وتقولوا لي صح الله لسانك ضروري بدات احسد هذا الشاعر اللي شارك قبل شويه ولا يهمك ادي
1: ما شاء بتفعل معنا لحظيا.
0: ادي لنا قصيده احنا نقراها لك من عيوننا يا احمد.
2: وليش ليش ليش احمد ما تشارك معنا وتتصل وتسمعنا صوتك؟
1: سمع قصيده منك.
0: Yes. ممكن لو ما يحبش يشارك أو يتصل يرسل الرسالة وإحنا نقراها له. ومعنا رسالة من قبل الرسالة أيوة خلينا نسمع الأغنية
1: تمام.

0: طبعا غيمة ارسلتنا رسالة نصية بتقول انها نكتة قالت في المكالمة انها ما ذكرت النكتة فاترسلها لنا. تمام
1: طيب لو سمحت اتكلم قبل الرسالة هذه.
0: ايش تنكد على الناس قبل النكتة؟ تفضل.
1: انا قصدي ان هذا الاغنية لفضل شاكر.
2: تمام
0: انا قلت لفضل شاكر او محمد شاكر.
1: انا قد سمعتها من زمان وبين اسمعها لليوم
0: ما طلعت في الاخير
1: وبين اظن اني لفضل شاكر
0: وما طلعت في الاخير.
1: طلعت فنان ثاني اللي ذكرها احمد امين.
2: ايش اسمه؟
0: جاد خليفة.
1: اللي قلت
0: بس لا ذوق احمد امين
1: والله ذوق جدا. تحياتنا لك يا احمد امين. احمد امين صباحك شيء من اللي احمد امين.
0: غيبه ما بتقول في رسالتها متى تعرف انه انك ما منك فايده؟ لما تجي تتكلم مع واحد فجاه يقول لك يا اخي ملل يا لو فلان معانا. هل تحس انك خبز من حقه؟ قالت ما لقيت النكته. ربي يحفظكم. ممكن اغنيه امر الزمان من غيمة. شكرا جدا يا غيمة.
2: يعني حلوة يا غيمة.
0: لا أحيانا تحس إنه ما منك فايدة أصلا جالس مع واحد. أنا مثلا ما أسمع محمد أحيانا لما جاء وشوف فصل فجأة ما أدري ما يعني هو بس بيحاول بالعال يعني يقول لي كلامك ما منش فايدة ولا يلا خلينا ساكتين يا محمد مش حنقطع على بعض.
1: طيب أحمد أمين بيقول أنا ما بشمعك تهنئة ولكن أهنئ كل المتابعين والمشاهدين والمشاركين بوجود الإذاعة الأكثر من رائعة والإعلاميين والمخرج معنا في هذا اليوم وكل يوم. تحياتي للجميع من أعماق قلبي. تحياتنا جميعا لك يا أحمد أمين.
0: تحياتنا لك يا أحمد أمين.
2: قد قعدت مالك ولا حاجة. محمد مش مركز خالص
0: وهذا بالضبط هذه يحسك انك خبز من حقه.
2: صح.

0: الله يوم يا نمشي نكمل الأغنية لكن حاسس إن إحنا طولنا.
1: نشوف إيش بقي معنا من رسائل.
0: تفضلوا.
1: سعاد الخولاني تقول في رسالتها: صباح النور، كيف حالكم؟ نورين يا غالين محمد وفاطمة وأيمن. الله، أحلام حاجة يعني لما يوسطوني في الوسط، مش دائما يبدو محمد وأيمن. ولا ننسى كمان المخرج عبد الكريم، تحياتي مدير الإذاعة زيد فاعل، وليش البث عندنا مقطوع؟
2: من
1: قلتها؟ سعاد الخولاني، شكلها في خولان.
2: تحياتنا لك يا سعاد، إن شاء الله
0: بكي.
2: البث يرجع. البث يرجع إن شاء الله في أقرب وقت ممكن. وإحنا والله يؤلمنا ويحزننا إن البث ينقطع عن من تعودوا على سماع الإذاعة وعلى سماع فترة أصبحت الخميس على وجه الخصوص.
0: لهم قل لهم إذا حسمت لهذا الشيء، الحمد لله في معنا رابط بث مباشر، وعلى فكرة ما يسحبش نت نهائيا، تحديدا رابط البث المباشر الصوتي، تقدر تشغله حتى بالثريجي وما يسحبش نت. الرابط هتلقاه مثبت في صفحة الإذاعة في الفيسبوك في بداية الصفحة، في حال انقطاع بث، في حال تحشي تسمع الإذاعة بدون راديو من أي مكان، الرابط موجود وما يسحبش نت، تضغط عليه تسمع الإذاعة من أي مكان بدون تقطع، وصوت واضح ونقي جدا فعلا حقا.
2: وأيضا هو موجود في المعلومات في للي ما بش معه فيسبوك.
0: أي نعم،
2: بإمكانه أنه يقدر
0: يدخل
2: على الواتساب البروفايل ويلقى الرابط نازل.
0: يا سلام يا سلام يا سلام.

0: والله العظيم يعني
1: الأغنية عجبتني.
2: يعني أنا ما أدري إيش كلها ما قرر رسالة بعض الرسالة والله إني أحس بقمة مش حرج على قد ما هو امتنان وما قدرش يعبر بالكلام أو الشكر أو ما قدرش يرد من مرة. قرر رسالة يا محمد.
3: في معنا رسالة من تيسير الحمودي تقول في رسالتها صبحكم الله بالخير. البث مقطوع في إب.
2: هذا كنت طلعت رسالة سابقة.
3: نشتي نسمع صوتكم. طبعا أيمن هو علق على الرسالة اللي هي يا ليت كل الأيام خميس نسمعكم طول السنة. الرسالة أثرت في أيمن جدا
2: فعلا
3: وأثرت فينا جميعا. تحياتنا لك يا تيسير وإن شاء الله البث يرجع في أقرب وقت بإذن الله.
2: الرسالة الأخيرة أنا مش مصدق لها صراحة. قيمة قالت الله عليكم صوتكم أحلى. أصدق أحيانا أغني وانزعج من صوتي وشي أقوم أضربني.
1: أيوة ما تكونش تغني بس صوتك لما تتكلم جميل.
2: لا بس أنا شغني برضو أنا بنفتن.
1: غني بينك وبين حالك.
2: لا لا لا لا سمع الكل كيف
1: هينطلع فاصل.
2: الفن هذا ما ينفعش
1: هينطلع فاصل. هينطلع فاصل
3: تمام نطلع فاصل. ويا أحمد أمين
2: قاطعي.
3: يا أحمد أمين يا
1: أحمد لأنه فاصل
2: أمين ما لأحمد أمين
3: أحمد أمين
2: ما لأحمد أمين
1: يا أحمد أمين نعم نطلع فاصل بعدين نقرأ حقك الرسالة.
3: أيوة نقرأ حقك التعليقات بعد الفاصل واذكر لنا أسماء أبنائك خلاص ولا يهمك نذكرهم بعد الفاصل.
1: خلاص نطلع فاصل.
3: يلا طلع فاصل.
4: Radio Delta. شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس عشرة عمر.
8: شاي الكابوس
9: شاي الكابوس
10: شاي الكابوس
11: شاي الكابوس عشرة عمر.
12: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول. أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك. ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين. نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس.
13: مجموعة الكابوس.
14: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد داك سوبر. شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
15: فعلا انه سوبر داك.
14: داك سوبر كل ما تتمنيه.
16: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
17: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون. وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا. وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
16: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
18: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen أصالة في التربية حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية تمهيدي أساسي ثانوي قسم عربي قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية Checkpoint IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة. كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة. بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية ترفيهية وعلمية. وسائل ترفيهية مختلفة رياضة سباحة رسم قراءة سينما موسيقى غناء إنشاد مسرح مسابقات ثقافية. وهناك المزيد تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80% وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية أصالة في التربية حداثة في التعليم.
19: العنوان صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286 واتساب 77-250-3250.
0: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
7: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
0: في أيش متخصصين بالضبط؟
7: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
0: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
7: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
0: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
7: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
0: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
7: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
0: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
8: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول، تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
1: وشيش طاووق، خيال. كده جاوعة.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقية.
5: مين بيحب الرسم؟ مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: ما هي كل هذه الرسائل؟
10: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
9: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
10: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
9: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
10: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
9: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
11: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
12: Just found it.

0: عودة إليكم مستمعينا الأكارم، نكمل ما تبقى من فترتكم الصباحية. أصبحتوا اليوم الخميس، معنا تهنئة
1: قبل التهنئة
0: لحظة لو سمحت نكمل. احنا قلنا نقرأ رسالة تعليق أحمد أمين بعد الفاصل. هو بيقول أنه أولادي يشتوى الكل تذكروا اسمهم، يشتوى يسمعوا اسمهم. ولا يهمك يا أحمد أمين، بيقول في تعليقه: أهن أمين وجوري وليان ولين.
1: لحظة يا محمد لو سمحت، أنا نحب نهني أهني أمين بن أحمد أمين، أيوة. وجوري بنت أحمد أمين، وليان بنت أحمد أمين، ولين بنت أحمد أمين، نهنيهم بوالدهم ووالدتهم،
0: ونقول لهم لا تشغلوا أبوكم
1: أحمد أمين طبعا.
0: لا تشغلوا أبوكم أحمد أمين.
2: طبعا أبوكم اللي بيقول لا تشغلوا
0: لأنه معطل. حق الجعالة، حق الجعالة يا بابا، نشي حق الجعالة
1: والله.
0: يا بابا انسوا شوية، يومين حتى. قل لي أنا جابرني، أنا حاسس بيك يا أحمد أمين. ما عاد فيش حياة، حتى الدم بتشرب من حقين.
2: شربتني شاي.
1: خلاص في دلقلص بس.
0: تحياتنا لك ولأبنائك، الله يحفظهم ويصلحهم ويخليهم لك دائما يا رب، ويبعد عنهم كل شر وأذى. طيب احنا معنا تهنئة،
1: أكيد معنا اليوم تهنئة مميزة جدا فعلى الحق. اليوم تهنئة من أجمل التهاني في تاريخ إذا عدلت.
0: الله.
1: نعم
0: الله.
1: هذه التهنئة مقدمة من جميع طاقم إذاعة دلتا اف ام 101.7 اسمع اليمن، نزفها بأجمل وأحلى العبارات إلى زميلنا الغالي هشام الكولي مناسبة الخطوبة،
0: وبنقول له ألف ألف ألف مبروك وعقبة للفرحة الكبرى إن شاء الله. نتمنى لك كل السعادة من قلوبنا، من أعماق قلوبنا نتمنى لك كل السعادة يا هشام، وأن ربي يتمم لك على خير وفي خير بإذن الله.
1: وأكيد هذه التهنئة مقدمة من طاقم إذاعة دلتا اف ام، ومني أنا أيمن الحيمي، من أخوك أحمد الكولي، ومن جميع الزملاء في سام فورتي. ألف مبروك وربي يتمم لك في خير دائما يا هشام.

طبعا الحدث العالمي الرياضي الأكبر وهو كأس العالم. ها محمد تسمعني؟ كأس العالم 2026 طبعا هذه البطولة هي مميزة جدا لأنه لأول مرة يشاركوا 48 منتخب، عدد كبير من المنتخبات، وثمانية منتخبات عربية لأول مرة، 4 منتخبات من قارة آسيا و4 منتخبات من قارة أفريقيا. بالطبع اليوم بيكون الافتتاح كأس العالم أول مباراة في المكسيك، مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا، بتتابعوا حفل الافتتاح إن شاء الله، وأيضا المباراة الافتتاحية عبر أثير إذاعة دلتا اف ام. المباراة بتكون الساعة 10 من مساء اليوم، وطبعا أبرز المباريات إن شاء الله بإذن الله بيتم بثها في الإذاعة الرياضية الأولى إذاعة دلتا اف ام 101.7.

طبعا هذه البطوله لانها تقام في امريكا, فاغلب اوقات المباريات تكون اوقات ما بيكونش فيها البث اصلا موجود ولا حتى الناس قايمين الساعه 3 فجر 5 فجر 7 الصباح. طبعا احنا ان شاء الله نكون حريصين المباراه تكون في اوقات معقوله مثل 10 مساء قبل او بعد ان شاء الله, ما نكون حريصين على بثها جميعا باذن الله.

0: يا محمد
1: يا محمد
0: بيقولك انا ما بسمعش. انا بين سمعت والله العظيم سمعت.
2: ما سمعت هذا المره ما سمعت.
0: ليش ما هذا يبهرك؟
2: ابهرني انا غلقت صفحه الفيسبوك.

0: كونوا اسمعوا كلام أبوكم وكونوا مطيعين لوالدكم ووالدتكم. في الأخير مستمعنا الكرام، تحياتنا لكل من علق، لكل من أرسل رسالة نصية أو واتساب، تحياتنا لكل من شاهدنا ولم يكن بأي مشاركة، لكل من استمع إلينا، ونعتذر أيضا لانقطاع البث في المناطق اللي تعودوا يسمعونا كل يوم وما وصلهمش البث اليوم. نعتذر منكم جميعا، إن شاء الله تسمعونا دائما وأبدا عبر الأثير 101.7 في الأخير.
1: تقبلوا خالص تحيتنا من إذاعة دلتا، كان معكم من الإعداد والتقديم فاطمة المنتصر،
0: محمد الخضر،
2: وأيمن الحميرة، فقرة من الإخراج والهندسة الصوتية الزميلة المتألق عبد الكريم المعدني، الإشراف العام لإذاعة دلتا FM الأستاذ زيد حسين فايع. دمتم
0: ودم الوطن في خير.

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
6: يم، تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
7: فلفل أحمر أصبر رغبة.
8: صحة وعافية
9: مع بقوليات الكابوس.
10: مجموعة الكابوس.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان صنعاء، نهاية ميدان السبعين.

0: جاي شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
0: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
0: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامج طبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
0: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
0: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
7: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
6: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
7: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
6: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
7: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
6: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
7: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
6: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
7: برنامج الرياضيات الذهنية،
6: أكاديمية الخط العربي،
7: برنامج الطالب المعلم.
6: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
7: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
8: كل يوم في هواك، وانت ماشي كل يوم؟
9: أيوة.
8: لازم تاخذها كل يوم.
9: ايش هي؟
8: شواية وبروست كل يوم. اجمل ولذ الاصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
10: اسم الادامات، مشكلات وسلسح وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
11: يا طعمة
8: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شوية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم

0: just found it.
1: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: Radio Delta. بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
1: صباح الخير.
2: يا صباح الأنوار.
3: طيب الله صباحكم.
4: أسعد الله صباحك.
1: وطيب الله صباحك.
5: يا صباح الرضا.
1: يا صباح النور. يا صباح الخير.
6: يا صباح الفل.
0: يا صباح البن. بن الكابوس. ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماك. نكهة غنية ومذاق قوي. محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال. لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماك. قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
7: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية. شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
8: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
7: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
9: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري. بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
10: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
11: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
10: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
11: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
10: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
11: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
10: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
11: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
10: التهاب وتليف الكبد.
11: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
10: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
11: علاج البواسير.
10: علاج البهاق والبرص.
11: العنوان: بيت بوز جوار مجمع العرب.
10: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
11: الباحث خليل. الباحث خليل. للطب البديل. للطب البديل.
12: Hey, welcome to our shop.
13: Do you have excellent sports clothes?
12: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
13: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
12: Oh, really? Where is that school?
13: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
12: Oh, really? Is it a good school?
13: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
12: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
13: Yeah, you can.
12: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
13: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
12: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
14: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286 واتساب 77-250-3250.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: يوه، مطعم الحلواني التركي،
6: الحلواني الذي نعرفه؟
5: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
6: نعرفه من زمان،
5: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
6: دجاج الحلواني من زمان،
5: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
6: طعيم من زمان،
5: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
6: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
7: من زمان،
8: من زمان،
6: حلويات وبيتزا ومعجنات
5: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
7: من زمان،
5: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
6: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي، تليفون
5: 772-238-378.
9: يا حلو يا حالي دايما على بالي، يا حلو يا حالي دايما على بالي.
10: الو،
11: هيا عطوا ولدي اختي.
10: انا جاهزه بس مشي الساعه الولاده الاوله.
11: لا ولاده سع الناس ولا لقينا حضانه للطفل.
12: هيا تجهزي وانا شاجي اشلش احسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
11: هيا المستشفى،
12: مستشفى الام التخصصي، هذا ما بش مثله في الولاده، وطب جراحه النساء والاطفال، وفوق هذا
11: تاخذي راحتك تماما. اولا كل كوادر متخصصه من النساء فقط.
10: يا سلام سلم.
12: ثانيا فيه اول واوسع حاضنه في الجمهوريه ومزوده باجهزه التنفس الصناعي.
11: بس عاد معي امي ومريضين.
12: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
10: خلاص جاي لنا.
12: هذا غير العمليه الجراحيه، جراحه الاطفال والتشوهات الخلقيه عند المواليد واحدث الاجهزه، وحتى جراحه البواسير والنواسير والفتاق.
11: هيا جاي لنا في ساعه اكتبي
12: الان مثل الريح.
13: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-377-88.
14: Radio Delta

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل. من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية.

0: هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليماً على الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدماً.
0: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: مين بيحب الرس؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-1077-0 أو 777-921-435.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
11: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
10: في أيش متخصصين بالضبط؟
11: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
10: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
11: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
10: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
11: كل كوادر متخصصة من النساء فقط، ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
10: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
11: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
10: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
12: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية. تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
13: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
14: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية. وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: ألو،
2: هيا عطوا ولدي أختي.
1: أنا جاهزة، بس مشتي الساعة الولادة الأولى.
2: لا ولادة سعى الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
3: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
2: أي المستشفى؟
3: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
2: تأخذي راحتك تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
1: يا سلام سلم.
3: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية، ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
2: بس عاد معي أمي ومريضين.
3: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
1: خلاص جاي لنا.
3: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
2: هيا جاي لنا في ساعة طبي
3: الآن مثل الريح.
4: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
5: مين بيحب الرس؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: Just found it. Radio Delta.
10: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله، أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
11: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات، وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: واحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز

0: رئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310 جوال 770-11-9119 واتساب 730-509-509 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
1: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
2: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
1: في أيش متخصصين بالضبط؟
2: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
1: لو اضطرينا العملية جراحية؟
2: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
1: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
2: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
1: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
2: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
1: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
3: مستشفى الأم التخصصي صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
7: Here we play with friends
6: and learn new things every day.
7: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
10: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
9: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
10: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
9: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
10: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
9: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
10: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
9: التهاب وتليف الكبد.
10: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
9: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
10: علاج البواسير.
9: علاج البهاق والبرص.
10: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
9: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
10: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
11: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدى خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
12: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: تدرس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
13: مدارس مجد الحضارة
14: تمهيدي
15: أساسي
5: ثانوي.
16: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي، هاتف 01414396، موبايل 773031391.
5: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة، هاتف 01412119، موبايل 779637771.
17: مدارس مجد الحضارة
14: علم ومهارة،
18: علم ومهارة.
19: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
20: كده أنا جاوعة.
21: كباب لحم، كباب دجاج،
22: أوصل لحم،
23: أوصل دجاج،
24: وشيش طاووق،
25: خيال.
26: كده جاوعة.
27: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
28: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
29: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزويري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقية.

0: Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: Hey, welcome to our shop.
6: Do you have excellent sports clothes?
5: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
6: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
5: Oh, really? Where is that school?
6: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
5: Oh, really? Is it a good school?
6: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
5: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
6: Yeah, you can.
5: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
6: It's on 50-meter street in Babos.
5: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
7: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
8: ميدو 1 بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: مين بيحب الرسم؟
11: أنا.
10: مين بيحب يسمع حكايات؟
11: أنا.
10: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
12: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
3: أيوة
2: لازم تاخدها كل يوم.
3: أي شيء؟
2: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحب وبروست ومضغوط وشواية،
4: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 775-48-46. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح، تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
7: ألو،
8: هيا عطوا ولدي أختي.
7: أنا جاهزة، بس مشي الساعة الولادة الأولة.
8: لا ولادة سعى الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
9: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
8: أي المستشفى؟
9: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
8: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
7: يا سلام سلم.
9: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية، ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
8: بس عاد معي أمي مريضين.
9: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
7: خلاص جاي لنا.
9: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
8: هيا جاي لنا في ساعة طبي
9: الآن مثل الريح.
10: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل، صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
11: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة. علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
3: Radio Delta

الكرم حبل المواد والغيام.

0: تكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس،
1: كاويات،
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث، مجموعة شمخ. Radio Delta.

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية. وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G.

0: وفر وتواصل أكثر.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
3: مدارس مجد الحضارة،
4: تمهيدي، أساسي،
2: ثانوي.
5: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي، هاتف 0141-43-96، موبايل 773-031-391.
2: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة، هاتف 0141-119، موبايل 779-637-771.
6: مدارس مجد الحضارة،
4: علم ومهارة،
7: علم ومهارة.
8: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
9: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
8: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
9: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
8: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
9: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
8: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
9: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
8: التهاب وتليف الكبد.
9: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
8: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
9: علاج البواسير.
8: علاج البهاق والبرص.
9: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
8: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
9: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل، الطب البديل.
10: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
11: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: مين بيحب الرس؟
12: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
12: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
13: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
14: just found it.
15: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا السرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
16: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
15: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
17: راديو دلتا، الحدث الفني.

0: راديو دلتا.
1: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
1: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
0: في أيش متخصصين بالضبط؟
1: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
0: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
1: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
0: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
1: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
0: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
1: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
0: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
2: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية، تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77-001-0770 أو 777-921-435.
10: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
11: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
10: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
11: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
10: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
11: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
10: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
11: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
10: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
12: يوه، مطعم الحلواني التركي.
13: الحلواني الذي نعرفه؟
12: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
13: نعرفه من زمان،
12: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
13: دجاج الحلواني من زمان،
12: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
13: طعيم من زمان،
12: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
13: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
14: من زمان
15: من زمان،
13: حلويات وبيتزا ومعجنات،
12: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
14: من زمان،
12: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
13: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
12: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجاً.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياتك.

0: تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: ألو،
10: هيا عطوا ولدي أختي.
9: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
10: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
11: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
10: هيا المستشفى،
11: مستشفى الأم التخصصي. هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
10: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
9: يا سلام سلم.
11: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزوجة.

0: موجودة بأجهزة التنفس الصناعي.
1: بس عاد معي أمي مريضين.
0: نجلوهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
2: خلاص جاي لنا.
0: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
1: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
0: الآن مثل الريح.
3: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
4: You just found it. You're listening to Delta.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Delta.
1: خش خش خش خشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
3: شمي عشان تتأكدي.
4: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
0: التهاب وتليف الكبد
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
1: علاج البواسير
0: علاج البهاق والبرص
1: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
0: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74
1: الباحث خليل للطب البديل الطب البديل
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: كده أنا جوعة.
9: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم،
10: أوصال دجاج،
11: وشيش طاووق، خيال.
8: كده أنا جوعة.
9: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
12: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
13: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقية.

0: just found it. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
1: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
2: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
0: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس،
1: كاويات،
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شماخ.

0: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
2: مدارس مجد الحضارة
3: تمهيدي أساسي
1: ثانوي
4: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي هاتف 0141-43-96 موبايل 773-031-391
1: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة هاتف 0141-119 موبايل 779-637-771
5: مدارس مجد الحضارة
3: علم ومهارة
6: علم ومهارة مجد الحضارة.
7: لجميع مشتركي يمن موبايل باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
8: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
9: مين بيحب الرسم؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
13: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027

0: للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوق والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما،
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب،
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدى خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
0: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
0: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-110-770 أو 777-921-435.
4: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
5: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
4: في أيش متخصصين بالضبط؟
5: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
4: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
5: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات القلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
4: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
5: كل كوادر متخصصة من النساء فقط، ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
4: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
5: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
4: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
6: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية. تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
7: Radio Delta, your summer station.

0: راديو دلتا.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
10: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
11: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
12: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: كل يوم في هوا
9: وانت ماشي كل يوم.
10: أيوة
9: لازم تاخذها كل يوم.
10: ايش هي؟
9: شواية وبروس كل يوم. أجمل ولذ الأصناف، اسم الدجاج، دجاج فاح وبرص ومضغوط وشواية.
11: اسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
12: يا طعمة
9: شواية وبرص كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77-584-68. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
13: ما هي كل هذه الرسائل؟
14: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
13: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
14: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
13: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
14: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
13: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
15: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
16: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات، وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
10: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
16: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
12: راديو دلتا

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
5: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
6: خش خش خش خش قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،
7: خش خش خش خش قرمش قرمشة، فرفش فرفشة، أحلى فرفشة،
8: معلن جرن
7: حركش حركشة،
8: معلن

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: مين بيحب الرس؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777-921-435.
12: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
13: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
12: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
13: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
12: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
13: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
12: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
13: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
12: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77011-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
10: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري.

0: تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: ألو،
2: هيا عطوا ولدي أختي.
1: أنا جاهزة، بس مشي الساعة الولادة الأولى.
2: لا ولادة سعى الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
3: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
2: أي المستشفى؟
3: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
2: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
1: يا سلام سلم.
3: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
2: بس عاد معي أمي مريضين.
3: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
1: خلاص جاي لنا.
3: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
2: هيا جاي لنا في ساعة اكتبي
3: الآن مثل الريح.
4: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-7788.
5: يوه، مطعم الحلواني التركي.
6: الحلواني الذي نعرفه؟
5: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
6: نعرفه من زمان،
5: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
6: دجاج الحلواني من زمان،
5: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
6: طعيم من زمان،
5: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
6: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
7: من زمان،
8: من زمان،
6: حلويات وبيتزا ومعجنات،
5: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
7: من زمان،
5: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
6: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
5: 772-238-378.

0: Facts and Hot Hits Radio.
1: You just found it.
2: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
3: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة او الملح، او استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، او جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. واذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
6: رينجو، اصل البطاطس الطبيعية.
7: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
4: علاج القدم السكري الغرغرينة وبدون بتر
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
3: التهاب وتليف الكبد
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
4: علاج البواسير
3: علاج البهاق والبرص
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
4: الباحث خليل للطب البديل للطب البديل
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها مدارس سهيل اليمن النموذجية لأننا بالعلم نستحق الحياة مدارس سهيل اليمن تمهيدي أساسي ثانوي معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة مدارس سهيل اليمن أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة برامج إبداعية لتنمية الفنون قصة شعر إنشاد مسرح وإلقاء برامج التواصل بين البيت والمدرسة مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا برنامج الرياضيات الذهنية أكاديمية الخط العربي برنامج الطالب المعلم مدارس سهيل اليمن النموذجية فكر تربوي جديد العنوان الأصبحي الجديد شارع بيحان للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً مسبح غير جو والمكان الذي تبحث عنه انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية ولكن هذا ليس كل شيء إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي ملعب صابوني غرفة بخار اصطناعية استراحة دورات مياه وصالة لتغيير الملابس العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335 مسبح غير جو حيث تتحقق الصحة والرفاهية
6: المنتجات المحلية قوة والكل ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء
7: ثقة يمن
8: أثواب وأكوات ودقلات جواكت شتوية بجميع المقاسات
7: ثقة يمن
6: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات
8: البلطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة والأحذية من كل لون
6: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر من الشيلان للمسابح والخواتم
7: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة استيراد تصدير توكيلات تجارية ملابس أثاث مفروشات العنوان صنعاء شارع 40 جولة الثقافة تليفون 01-685-185
9: just found it.
10: تستمعون للأولى
11: راديو دلتا.

0: الساعة الآن 6:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، تشيك بوينت، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
3: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
2: في أيش متخصصين بالضبط؟
3: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
2: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
3: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
2: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
3: كل كوادر متخصصة من النساء فقط، ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
2: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
3: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
2: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
4: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
8: Here we play with friends
7: and learn new things every day.
8: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: This Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: مع حبي أونيدو ون بلاس فورتي بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: تستمعون للأولى راديو دلتا.

صحوة الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينارد كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
8: ألو،
9: هيا عطوا ولدي أختي.
8: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
9: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
10: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
9: أي المستشفى؟
10: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
9: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادر متخصصة من النساء فقط.
8: يا سلام سلم.
10: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
9: بس عاد معي أمي مريضين.
10: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
8: خلاص جاي لنا.
10: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
9: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
10: الآن مثل الريح.
11: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
12: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
13: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: Radio Delta. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
6: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
5: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
6: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
5: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
6: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
5: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
6: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
5: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
6: برنامج الرياضيات الذهنية،
5: أكاديمية الخط العربي،
6: برنامج الطالب المعلم.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
6: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: Just

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بيز رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة،

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: ألو،
7: هيا عتولدي يا أختي.
6: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
7: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
8: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
7: هيا المستشفى،
8: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
7: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
6: يا سلام سلم.
8: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
7: بس عاد معي أمي مريضين.
8: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
6: خلاص جاي لنا.
8: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
7: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
8: الآن مثل الريح.
9: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-7788.
10: يوه، مطعم الحلواني التركي.
11: الحلواني الذي نعرفه؟
10: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
11: نعرفه من زمان،
10: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
11: دجاج الحلواني من زمان،
10: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
11: طعيم من زمان،
10: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
11: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
12: من زمان.
13: من زمان،
11: حلويات وبيتزا ومعجنات،
10: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
12: من زمان.
10: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
11: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي، تليفون
10: 772-238-378.

0: just found it.
1: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: Radio Delta. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: مع حبي أونيدو ون بلاس فورتي بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامج طبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
3: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
2: في أيش متخصصين بالضبط؟
3: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
2: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
3: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
2: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
3: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
2: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
3: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
2: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
4: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
5: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. You wanted tomorrow, we made it today. Welcome to Radio Delta. Oh God.

أهلا بحضراتكم مرة أخرى. شاهدنا حفل افتتاح كأس العالم 2026 من ملعب مكسيكو سيتي الذي سيحتضن المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا، كما شاهدنا العديد من الرسائل المختلفة، كما شاهدنا أيضا اللبس التقليدي الخاص بالمكسيكيين، كما أيضا أرسلت الرسائل الكثيرة في الترحيب بمختلف بلدان العالم بضيوف المكسيك وأيضا بضيوف كأس العالم استعدادا لهذه المسابقة والتي تعتبر الأهم على مستوى كرة القدم. نزيد بعد فاصل التسجيل.

0: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا. تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: يا سلام.

0: الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
5: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
4: Oh, really? Where is that school?
5: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
4: Oh, really? Is it a good school?
5: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
4: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
5: Yeah, you can.
4: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
5: It's on 50-meter street in Babe Bows.
4: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
6: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
2: أيوة
1: لازم تأخذها كل يوم.
2: إيش هي؟
1: شواية وبروست كل يوم. أجمل ولذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
3: اسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
4: يا طعمة
1: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775848460. شواية وبروست كل يوم، تذوق.

0: اليوم أحلى.
1: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
2: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
3: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
2: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
3: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 7779-1435.
4: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 7791111142 أو 7791111145. مدارس علماء أزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: ألو،
7: هيا عطوا ولدي أختي.
6: أنا جاهزة، بس مشي الساعة الولادة الأولى.
7: لا ولادة ساعة الناس، ولا لقينا حضانة للطفل.
8: هيا جهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
7: أي المستشفى؟
8: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
7: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
6: يا سلام سلم.
8: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
7: بس عاد معي أمي مريضين.
8: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
6: خلاص جاي لنا.
8: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
7: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
8: الآن مثل الريح.
9: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-7788.
10: كده أنا جاوعة.
11: كباب لحم، كباب دجاج،
12: أوصل لحم،
13: أوصل دجاج،
14: وشيش طاووق.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلات لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقية.

0: just found it. تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: Yes,

0: Demos la bienvenida al equipo de Sudáfrica a calentar el terreno de juego.
1: عدنا مشاهدينا الاعزاء هذه الاجواء للاعبي منتخبي جنوب افريقيا، اجواء جيروم محفزه للغايه مع اسماء تعتبر موهوبه وشابه وجيل جديد وصاعد لجنوب افريقيا.
2: نعم حمد، يعني الوضع تغير
3: من اللاعبين الشباب الموهوبين، هذا يكون شيء جيد بالنسبة لكل منتخب، ولكن نحن نتحدث عن كأس العالم وأتمنى الحظ الأوفر لهؤلاء اللاعبين الشباب.

0: girls.
1: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: now.
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: Delta.
1: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
3: التهاب وتليف الكبد.
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
4: علاج البواسير.
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
8: شمي عشان تتأكدي.
9: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحته.
8: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
10: Estados Unidos. Mexico.

0: الاستاديو
1: أزتيكا. أهلا بحضراتكم مرة أخرى مشاهدينا الأعزاء، شاهدنا الحفل الآخر والثاني وحفل البروتوكول مع دخول أعلام البلدان الحاضرة في المجموعات في كأس العالم، مع أيضا أعلام البلدان المستضيفة الثلاثة أمريكا المكسيك وكندا في هذا الحفل الآخر في ملعب مكسيكو سيتي. لحظات الترقب حاضرة ومباراة افتتاحية أخرى تجمع كلا المنتخبين، والمباراة الافتتاحية تعتبر هي الأهم. كابتن محمد أبو تريكة، في مشوار كلا المنتخبين، بداية قوية والاستمرار في هذه المباراة
2: طبعا هي المفتاح. أي بطولة مجمعة محتاج المفتاح، تخش الأجواء بدري أنت بيبقى ليك الأسبقية. هوجو بروس جاي باين من التشكيل المخالف، أولا هو غير نظام اللعب 5-4-1، هيحاول يدافع ويحاول يعتمد على الهجمات المرتدة، بيفكر في المكسيك كتير قوي مبالغ فيه، عاوز يدي موديبا ناحية الشمال ومودو ناحية اليمين الحرية في عملية المساندة الهجومية، مع الاعتماد على فوستر كمهاجم أساسي عشان يخرج من الضغط المتوقع بالنسبة للمنتخب المكسيكي. منتخب المكسيك الـ4-1 الأربع لاعبين اللي ورا خيمينيز هم مفاتيح لعب أساسية للمكسيك. نتكلم على فيدالجو، خريج أكاديمية ريال مدريد، أحد نجوم ريال بيتيس، قدم مستوى كبير في الدوري الأسباني. جوتريز ما بين الخطوط مفتاح أساسي، فممكن الاثنين دول مع خيمينيز في العمق يعملوا مشاكل. جوليان هداف الدوري السعودي، هداف دوري كان فيه رونالدو وبنزيما، فهي الأرقام والاسم يغني عن اللي احنا هنقوله. الفاردو برضو من النوعية الموجودين مفاتيح أساسية بالنسبة للفريق. وادي مستر إنفنتينو اللي بوظ كرة القدم وبوظ كأس العالم وخلى 48 منتخب كأس العالم وحول كأس العالم لحفلات موسيقية وأغاني. ادينا كرة نجم، ادينا الملعب ونبدأ المباراة، عشان احنا جايين نتفرج على المباراة مش جايين نتفرج على أغاني.
1: المباراة الافتتاحية تعني الكثير، برأيك من الأكثر استعدادا ومن سيكون حاضر بشكل كبير؟ جنوب أفريقيا من المكسيك جرا.
3: أن المنتخبين جاهزين، رأينا ذلك خلال الحصص الأحمائية، ولكن الأمر سوف يعتمد على المهارات الكروية. بالنسبة للمنتخب المكسيكي يتطلب البداية الجيدة.
1: دعونا ننتقل لملعب مكسيكو سيتي نشاهد المباراة الافتتاحية من كأس العالم 2026. دعونا نذكر بأن زميلين حفيظ الراجي وعلي سعيد الكعبي سيكونون حاضرين على قناتين مختلفتين. ماكس ون سيكون عليها زميل حفيظ دراجي وبتقنية أيضا 4K HDR في هذه التقنية لقنوات بين سبورتس. كما نذكر بأن علي سعيد الكعبي سيكون على بي إن ماكس الثامنة. فإلى الزملاء ومشاهدين متعاونين.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. كيف وضع الأم يا دكتورة؟
4: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
3: في أيش متخصصين بالضبط؟
4: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
3: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
4: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
3: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
4: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
3: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
4: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
3: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
5: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7-30-20-24. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء.

سابقة. ضربة الانطلاقة تعطى الآن منتخب جنوب أفريقيا على يمين الشاشة بالأصفر ومنتخب المكسيك على يسار الشاشة بالأخضر. المنتخب الذي لعب 60 مباراة في نهائيات كأس العالم 17 التي لعبها لحد الآن عمره ولا فاز بكأس العالم، هو المنتخب الأكثر مشاركة في النهائيات من دون أن يفوز باللقب، يعني يلعب أكثر عدد ممكن من المباريات من دون أن يفوز باللقب. أولى الكرات من هنالك مع فاسكيز قلب دفاع منتخب المكسيك ومونتيس لاعب لوكوموتيف موسكو في الخلف. طبعا عناصر منتخب جنوب إفريقيا حاضرة بخمس مدافعين، شوف بخمس مدافعين في الخلف غالبيتهم من النادي ماميلودي سانداونز بطل دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم. الضغط سيكون على المكسيكيين أكثر من على عناصر منتخب جنوب إفريقيا. كرة في الخلف مونتيس من أقدم لاعبي المنتخب المكسيكي في الوسط مع ليرا، من هنالك موجود فاسكيز واستادو فاسكيز يرجع لريرا. شوف الحذر الشديد في بداية هذه المباراة من جانب لاعبي منتخب جنوب إفريقيا في رابع مشاركة لهم في نهائيات كأس العالم. كرة في الخلف يوان فاسكيز يخرج بالكرة بيسرى، من هنالك على الجهة اليسرى يطلبها غاياردو تلعب مع غوتيريس. غوتيريس يرجع للخلف مرة ثانية مع فاسكيز في الوسط ليرا وفاسكيز وفاسكيز وليرا. فاسكيز مرة ثانية في اتجاه غاياردو يتريث يرجع للخلف في وسط الميدان، من هنالك مع ليرا مرة ثانية. من هنا موجود فيدالغو الكرات الأولى من هنالك على الجهة اليسرى. المكسيكيون يعشقون الكرة كثيرا، المكسيكيون عاشوا عبر التاريخ أيام وأيام جميلة وجميلة جدا. المكسيكيون بجماهيرهم الغفيرة العاشقة لكرة القدم يصنعون فرجة كبيرة في مباريات منتخب بلادهم. كرة من هنا على الجهة اليمنى الفاردو لاعب نادي غوادالاخارا ضيع الكرة لصالح عناصر منتخب جنوب إفريقيا في وسط الميدان، من هنالك عن طريق أدامس على الجهة اليمنى، من هنالك لموداو، موداو مع أوكون، أوكون مع حاسو ويليامز، ويليامز من هنا مع سيبيسي، سيبيسي في وسط الميدان يخرج الكرة بشكل جيد لشافو ماميلودي سانداونز يدركون بأن منتخب جنوب إفريقيا يلعب كرة مليحة في وسط الميدان. الكرة يسار عناصر لصالح الأفارقة، من هنالك على الجهة اليمنى مع موداو يرجع في الوسط. معركة الاستحواذ ستكون مهمة جدا في هذا المونديال في ظروف مناخية صعبة، رطوبة وحرارة وارتفاع، خاصة الارتفاع عن سطح البحر هنا في المكسيك بالدرجات الأولى. كرة في الخلف موديبا يرجع مع مبوكازي لحارس ويليامز يلعب مباراة رقم 63. هاي ويليامز، هاي ويليامز تلعب الكرة من هنا البحث عن الراينرز أو عن المدافع موديبا، الكرة تروح تماس. هذا هو غافير أغيري 67 سنة منذ يوليو 2024 يدرب منتخب المكسيك، سبق له أن كان مدرب في 2002 و2010 ثلاث مونديالات. مكسيكية الكرة، حكم صفر أول خطأ لصالح ألفارادو بعد هذا التدخل القوي. طبعا بالإضافة للأشياء الأولى اللي ذكرتها في بداية الوصف سيكون هذا المونديال مناسبة أيضا لتطبيق اللوائح والقوانين الجديدة الخاصة بلعبة كرة القدم والتي تصب كلها في إطار أولا الحفاظ على صحة اللاعبين، وثانيا تصب كذلك في إطار الحفاظ على أو تجنب تضييع الوقت من قبل اللاعبين. كرة بين غوتيريس وألفارادو لصالح عناصر منتخب المكسيك. متى ومن سيسجل أول أهداف مونديال 2026 في المخالفة هنا عن طريق ألفارادو وكذلك زميله غوتيريس بيسرى ألفارادو غوتيريس بيمنى. كل عناصر منتخب جنوب أفريقيا في منطقتهم، غوتيريس حبيب يضربها مباشرة إباغة ويليامز، الكرة تضرب في الجدار وتروح مباشرة في التماس. غوتيريس لاعب نادي غوادالاخارا من أصغر لاعبي منتخب المكسيك، هذه فقط مباراة الثامنة مع منتخب بلاده المكسيك. أربع دقائق لعب على انطلاقة الشوط الأول، كرة في التماس لإسرى الرئيس مدافع نادي أمريكا يلعب مع قلب هجوم يمينيس على الجهة اليمنى وانطلاقا من هنا عن طريق رياس، التوزيع من رياس لعب الكرة التسديد كاد يأتي الجول الأول الذي سجل الجول هو ويليامز الذي أنقذ منتخب جنوب أفريقيا من كرة جول من لعبة أولى وضربة أولى من راول يمينيس مهاجم نادي فولام بيسرى ضربها بقوة. أقدم لاعبي منتخب جنوب منتخب المكسيك أمام الحارس روان ويليامز الذي صدها، الركنية تنفذ هاي للقائم الأول، خروج موفق من ويليامز ما زالت خطورة للمكسيكيين، من هنالك مرفوع القائمة الثانية بعيدة. أوه. الدفاع

يدخل مرة ثانية وثم الانطلاقة من هنا عن طريق موديبا. ما زال خطورة المكسيكيون يضغطون، تلعب في الخلف وانطلاقة في هجمة معاكسة سريعة لعنصر منتخب جنوب افريقيا، انطلاقة من هنا عن طريق رينيس عنده الكرة يلعبها في الخلف. هاي اللعبة هاي اللعبة هاي الكرة وهاي الهربة وهاي الجول هاي الجول هاي الجول كرة في العمق والصد هنا من راول رانجيل حارس مرمى نادي غوادالاخارا ومنتخب المكسيك. اولا لا اولا لا اولا لا يا راول يا يمينيز، رائع الكرة هذه ورائع التسديدة ورائع الصد من ويليامز الذي انقذ منتخب جنوب افريقيا من كرة جول اول في اول فرصة واول لعبة واول كرة لعناصر منتخب المكسيك. ريس من هنا على الجهة اليمنى في وسط الميدان مع ليرا، ليرا يغير تماما من هنالك على الجهة اليسرى وسط مباشرة لغوارضادو يرقب الكرة يرسلها في العمق، التغطية دفاعية لعناصر منتخب جنوب افريقيا تسترجع في الوسط من زيتولي، لعبها من هنا ناحية ادامس، لعبة اخرى وهجمة سريعة ولكن بعيدة تماما روح التماس لعناصر المنتخب المكسيكي. المرتقب والمنتظر انه يضغط وانه يسجل وانه الفوز، ولكن انت في مباراة افتتاح المونديال، هذا المونديال الذي ينتظر كذلك ان تحدث فيه مفاجآت. هذا رابع ظهور إفريقي، قول ثلاثة رابع ظهور إفريقي في الافتتاح طبعا، لأن جنوب إفريقيا هو ثالث فريق ولكن رابع ظهور، لأن فريق جنوب منتخب جنوب إفريقيا ظهر مرتين في المباراة الافتتاحية في فرنسا 98 نعم ظهر ثالث منتخب ورابع ظهور للمنتخب الافريقي. كرة من هنالك على الجهة اليسرى لصالح عناصر المنتخب المكسيكي. جاياردو يمر، جاياردو مازال جاياردو

0: ذكرت ضربة مرمى. لصالح منتخب جنوب افريقيا بعد 7 دقائق لعب على انطلاقة الشوط الاول. كرة في الخلف، اوكون مدافع قلال اللاعبين تاع جنوب افريقيا اللي يلعبوا في اوروبا. هذا اوكون يلعب في نادي هانوفر. كرة في جنوب افريقيا اللي طورت وعرفت مد وجزر وصعود ونزول، تألق الاندية، تألق منتخب اللي ذكروا فاز في بكأس امم افريقيا في سنة 1998 عندما عادت جنوب افريقيا الى حظيرة القارة السمراء. كرة في الخلف من هنالك فاسكيس، تلعب على الجهة اليمنى رينيرس. رينيرس يبحث عن كرة البعيدة من هنالك على الجهة اليسرى، البحث عن كينيونيس والمدافع جاياردو. لكينيونيس ولا جاياردو، تقديم من هنالك عن طريق مضاو الذي يستفيد من تماس صار عناصر منتخب جنوب افريقيا. شفنا اللقطة الأولى، طبعا هنا الفار يدخل حتى في الركنيات، اللي في احتساب الركنيات من عدمها، هذا الجديد في هذا المونديال انه الفار يدخل ويدخل في البطاقة الصفراء الثانية. كل هذا من اجل مزيد من الانصاف، وكل هذا من اجل ربح الوقت اكثر فاكثر. كرة في الوسط عند طريق سي بي سي، ضيعتها خطيرة خطيرة. جول جول جول جول جول جول كينيونيس مهاجم الخامسية يفتح مجال التسجيل لمنتخب المكسيك في الدقيقة 9 من انطلاقة المباراة. 1-0 غلطة فادحة في دفاع منتخب جنوب افريقيا، يستغلها كينيونيس مسجلا الهدف الاول للمكسيك. كمية جميلة الجماهير المكسيكية سواء في المكسيك او في القمر او في المريخ، شفناهم في قطر وشفناهم في روسيا وقبلها في بلدان كثيرة، فعلها كينيونيس وسجل الهدف الاول. ماذا فعلت يا ويليامس؟ هذا ماذا فعلت مع سي بي سي؟ ضيعها، استرجعت الكرة واستلمها كينيونيس بقوة، ضربها تحت رجل الحارس ويليامس مسجل الهدف الاول للمنتخب المكسيكي. الا اذا الا اذا الا اذا كينيونيس فعلها وسجل جول اول للمكسيك امام جنوب افريقيا في الدقيقة 9. 1-0 للمكسيك امام جنوب افريقيا. لا الا ولا الا الحكم احتسب الهدف ولم يحتسب الخطأ لما يعتقد ممكن البعض. كرة أربعة من مالك على الجهة اليمنى، التغطية الدفاعية رح يخرجوا اللاعبين منتخب جنوب افريقيا. تلعب على الجهة اليسرى من مالك لكينيونيس، الحكم يرجع ويخلي اللعب وانطلاقة لصالح منتخب جنوب افريقيا. والتغطية الدفاعية من ممتاز، سلسلة بعيدة، هنا تسلل، هنا تسلل، نعم وضع التسلل من المهاجم كينيونيس مهاجم نادي فولام. هذا هو المدرب الحكم البرازيلي ويلتون باريرا سامبايو، وأول كرة وأول هدف احتسب حكم المباراة المكسيكيين. كرة مكسيكية في الوسط من هنالك عن طريق غوتيريس، الحكم يرجع ويصفر، خطأ لمنتخب المكسيك بعد هذا التدخل من موكوينا وسط ميدان نادي ماميلو دي سان داونز. نعم الخطأ واضح، كان على مسجل الهدف يوليان كينيونيس الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 9 من عمر المباراة. ست مرات نظمت كأس العالم، احتضنت حفل الافتتاح ولعبت مباراة افتتاحية، ولكن 4 مرات في التاريخ لعبت مباراة افتتاحية المكسيك إذا حسبنا لها مباراتها في جنوب افريقيا عندما تعادلوا 1-1 انذاك، وتشابالالا مهاجم منتخب جنوب افريقيا كان سجل هدف منتخب جنوب افريقيا. كرة مكسيكية في الخلف تلعب المالكة على الجهة اليسرى مع جاياردو، رجعت في الخلف الكرة تماما ناحية مونتيس، مونتيس يلعبها مع فاسكيس، فاسكيس ومونتيس وترجع للحارس رانخيل حارس مرمى منتخب المكسيك. يلعب في نادي غوادالاخارا المحلي. كرة في الخلف مكسيكية، رانخيل على الجهة اليمنى من هنا مونتيس، المكسيك الذي لم يخسر في آخر 7 مباريات افتتاحية لعبها في نهائيات كأس العالم، صاحب المركز 15 في ترتيب الفيفا. كرة بعيدة من هنا من مونتيس على جهة اليسرى، انطلق من ذلك يمينيز يمينيز يمينيز يمينيز، الكرة خرجت ولا لا؟ الحكم يقول لا، ويحتسب ركنية ليمينيز ومنتخب المكسيك. قوي هذا يمينيز، خبرة وتجربة كبيرة، 35 سنة في عمره. هذه مباراة رقم 125، مش هذا، هذا مدافع باسكيس. 125 مباراة لعبها يمينيز مع منتخب بلاده. سعودون اللاعبين خلال هذا المونديال قبل المونديال، خلي بعد الركنية لصالح منتخب المكسيكي، مرفوعة هيدا خطيرة، يا ويليامز يلتقطها. قلت الفيفا فرضت على اللاعبين أن كل واحد يعملوا فيديوهات، كل لاعب يحمل ورقة يذكر فيها اسمه كيف ينطق، ينطق باللغة المحلية طبعا، أو على الأقل باللغة الإنجليزية، وبالتالي ساعدونا على معرفة نطق أسماء اللاعبين الصحيحة بين قوسين، أو المتداولة والمتعارف عليها بالنسبة لمختلف المنتخبات. لذلك نقول راؤول خيمينيس، هو قال خيمينيس وليس يمينيس. كرة من هنا لمونتيس في الخلف، يلعبها مع رانخيل، رانخيل يفضل الكرة البعيدة، بدأوا يخرجوا لاعبي منتخب جنوب افريقيا، تلعب من هنالك على الجهة اليسرى في اتجاه المدافع غاياردو، رجع للخلف لقلب دفاعه فاسكيس، ترسل بعيدة، هي صعبة لصالح منتخب المكسيك. التغطية الدفاعية من هنا عن طريق اللاعب مبوكاسي، ما زالت الكرة العالية بالراس واسترجعت في الخلف عن طريق سي بي سي مدافع نادي أورلاندو بيرتس. مبوكاسي لمنتخب جنوب افريقيا، تلعب من هنا على الجهة اليسرى مع موديبا، لا مع ادامس، ادامس غير على الجهة اليمنى من هنالك لموداو، موداو موديبا وادامس، كرة بعيدة من هنالك، البحث عن الثنائي فوسترس والرينيرس، والكرة من موداو فاتورة التماس لمنتخب المكسيك. بعد ربع ساعة لعب على انطلاقة الشوط الأول، التعادل، التفوق مازال 1-0 لصالح منتخب المكسيك منذ الدقيقة 9 بفضل راؤول خيمينيس، بفضل كينيونيس، جوليان كينيونيس. خيمينيس راح يسجل، خطأ آخر يصفر حكم المباراة. ربع ساعة لعب مرت هاي اللعبة، وهاي الخطأ أمام أنظار الحكم لصالح فيدالجو لاعب نادي بيتيس. اللعبة وهي الإعادة بالكاميرا اللي يحملها اللي في ملابس الحكم المباراة. سبع تعادلات في 22 مباراة افتتاحية للمونديال. ترى من هنا صعب لصالح عناصر المنتخب المكسيكي. ألفارادو، ألفارادو ما زال محاصر، يخرج من هنالك المدافع بوكازي، وفي خطأ يشير له الحكم المساعد لصالح منتخب جنوب افريقيا. ماموريتو صعبة، تعلم انه انتقل الى المكسيك بوقت مبكر، ولكن صعب جدا التأقلم مع الارتفاع، ارتفاع مدينة مكسيكو عن سطح البحر اللي يقتضي التأقلم، يقتضي تواجد اللاعبين بأيام طويلة حتى يتأقلموا مع الطقس والمناخ. استراجعة صار عناصر منتخب جنوب افريقيا، هجموا بأعداد قليلة، لعبت في الوسط ناحية سيتولي، سيتولي غير تماما عن جنوبنا لموداو، موداو يخرج للمدافع غاياردو، موداو يرجع في الوسط مرة ثانية، خلوهم بعاد بلاعبين متقدمين يفرضوا عليهم أنهم يلعبوا الكرات بعيدة أو يرموها عالية في اتجاه المهاجمين. موديبا في الوسط يلعبها من هنا على الجهة اليمنى مع اليسرى مع أدامس، أدامس والكرة البعيدة وتغطية دفاعية من هنالك، كثافة عددية مكسيكية في العودة لمنطقتهم لاسترجاع الكرات، ثم الانطلاق بالهدف. تدخل قوي هنا، أول بطاقة صفراء في المونديال، والبطاقة الصفراء رقم 45 في المباراة الافتتاحية منذ سنة 1970. وسط الميدان مكوينة لاعب نادي ماميلودي يتلقى البطاقة الصفراء. تدخل كان واضح والبطاقة الصفراء مستحقة، والخطأ على وسط الميدان في دالغو كان أيضا واضحا. كرة من هنالك على جيل يسرى فاسكيس ترجع له، مازالت كرة عناصر منتخب جنوب أفريقيا. فوستير مع راينيرس، فوستير لعبها في الوسط، رجعت للخلف تماما في اتجاه سي بي سي. من هنا على الجيل يسرى مبوكازي، مبوكازي يبحث عن موديبا، استلمها موديبا، يرجع مضطر لمبوكازي، هذا ليمبوكازي، يمبوكازي، يمبوكازي، يمبوكازي، يرجع مباشرة لحارس ويليامز. خطأ كان مكلف لعناصر منتخب جنوب أفريقيا. كرة من هنالك لموداو، معيد الكرة هذه وسهلة، ولا فرصة ولا كرة ولا لعبة ولا لقطة لمنتخب جنوب أفريقيا أمام الحارس راؤول رانخيل. في الوسط الكرة تلعب مع ليرا مونتيس، رانخيل على الجهة اليسرى، من هنالك فاسكيس، حاولوا يخرجوا اللاعبين تاع منتخب جنوب أفريقيا ولكن المدافعين بعاد. رانخيل مرة ثانية يسيروا في الوقت وفي المباراة ما داموا متفوقين عناصر منتخب المكسيك. تلعب كرة بعيدة لخيمينيس بالراس، ولكن التغطية من هنالك عن طريق اللاعب أوكون لحارس ويليامز. مجموعة فيها كوريا الجنوبية وتشيكيا بالإضافة إلى المكسيك وجنوب أفريقيا. كرة بعيدة للأمام، البحث عن راينيرس، استرجعت من هنا على الجهة اليمنى بوسط ألفارادو، ألفارادو في وسط الميدان مع فيدالغو، فيدالغو مع ليرا، ليرا الكرة من هنا في اتجاه اللاعب ألفارادو، ألفارادو كرة ملعوبة بشكل رائع، صعبة لصالح منتخب المكسيكي. ألفارادو زوج لاعبين أمامه يلعبها بينية، رجعت للخلف هنا في اتجاه راينيرس، راينيرس هائلة اليوم من هنالك ناحية كيومي يسدد كرة. شوف الاستلام هنا، الدوران على طول وضربها، كينيونيس لم تخرج بعيدا هذه الكرة تماما. واو واو واو، هايلة هايلة التسديدة هذه، لم تخرج بعيدة عن مرمى الحارس ويليامز. هذا هو أوتشوا حارس المكسيكي. يجب أن نوضح بأن تواجد في تشكيلة منتخب المكسيك في خمس دورات سابقة، لكنه صراحة لعب ثلاث نسخ فقط، شارك في ثلاث مونديالات، كان حاضر في خمسة. أنطونيو كارباخال الحارس المكسيكي الآخر هو اللي شارك في خمس نهائيات كأس العالم بين سنة 50 و 66 على غرار ميسي ورونالدو. طبعا لما كان تحدثت عن الحراس، مانويل نوير سيلحق بأنطونيو كارباخال ويشارك للمرة الخامسة في نهائيات كأس العالم، طبعا إذا لعب أساسي ومنتظر أن يلعب أساسي. كرة من هنالك موداو، رجع في الوسط موكوينا مع قلب دفاع، من هنالك أوكون ضيق عليهم اللعب، اللعب وانطلاقة سريعة لصالح منتخب جنوب أفريقيا. من هنا طلب على الجهة اليسرى لعب موديبا، ضيعتها مرة ثانية، ضيعتها ضيعتها ضيعتها، وخروج رائع بالكرة من مونتيس، مونتيس يتفوق، في خطأ آخر مونتيس وتدخل آخر وخطأ آخر هذه المرة من موداو. صفر حكم المباراة. تحكم في المباراة حكم اللقاء البرازيلي سامبايو لحد الآن بعد 21 دقيقة مرت على انطلاقة الشوط الأول من هذه المباراة. المكسيك 1 جنوب أفريقيا 0. تعرفوا بأنه فرضت الآن أيضا على حكام المباريات ما يسمى بكوارتر، طبعا وقت مستقطع خاصة في الظروف المناخية اللي يلعب في هذا المونديال، راح يكون في وقت مستقطع مدته 3 دقائق. يفرضوا حكام المباريات يسمحوا للاعبين أنهم يتنفسوا. أي كرة صعبة، أي كرة صعبة، أي كرة صعبة، لا لا دفاع يتدخل ويخرجها وترجع من هنا على الجهة اليسرى بين موديبا، وما زالت عناصر منتخب جنوب أفريقيا بواسطة فوستير الذي يستفيد من تماس الحكم. ماذا يقول؟ طبعا حضور نجوم الكرة، شايف باجو، شايف روبرتو كارلوس، شايف كافو، وبعدين لاعبين أيضا كثر متميزين كبار عبر التاريخ موجودين في مدرجات ملعب آس استيكاف في مكسيكو بالمكسيك، وسيكونون موجودين في مختلف الملاعب في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، لأنه هي بطولة اللاعبين الحاليين والقدامى والمدربين الحاليين والقدامى، هي بطولة الوجوه الفنية والثقافية وحتى السياسية التي تريد أن تستثمر في الحدث وتحذر. لا لا، خطأ فادح من هنالك، كرة صعبة، رايناس التوزيع، حكم يقول لك العب، ليس هناك أي شيء، كاد يخطئ هنا الحارس رونخيل ويكلف فريقه هدفا. كرة من هنالك الانطلاقة مع مكوينة، فيه تدخل، الحكم المساعد يشير إلى تماس وليس إلى خطأ على مكوينة، بطاقة صفراء يخرج حكم المباراة على جوتيريس، ثاني بطاقة صفراء في المباراة بعد مكوينة، جاء الدور على جوتيريس وسط ميدان نادي غوادالاخارا، بطاقة صفراء 46 في مباراة افتتاحية لكأس العالم عبر التاريخ. هاي الكرة وهي اللعبة هنا، الخطأ كان واضح والعرقلة واضحة والخطأ يحتسبه حكم المباراة لصالح منتخب جنوب إفريقيا بعد هذه الكرة الملعوبة والتي كاد أن يرتكب إثرها الحارس رنخيل خطأ أن يكلفه غاليا. كرة في المخالفة لمنتخب جنوب إفريقيا من هنا عن طريق ديبو مكوينة، مدافع وسط ميدان نادي ماميلودي سانداونز، بحث عن واحد من الرؤوس صعود كل لاعبي منتخب جنوب إفريقيا اللي في هذه المخالفة. تعال يا فوستر، لا أريدك أن تلمس ولا تشد ولا تمد ولا تدفع. مكوينة في المخالفة لمنتخب جنوب إفريقيا، هل يفعلها الآن؟ كرة مرفوعة هي للقائم الأول، بالرأس الدفاع صدها ورجعها، ما زالت لعناصر منتخب جنوب إفريقيا من هنا عن طريق مبوكازي، يرفعها مرة ثانية بعيدا الأمام بوكازي، والدفاع يصد وخروج كينيونس من هنالك على الجهة اليسرى، والكرة تروح ضربة مرمى. حان الوقت لكي يصفر الحكم الوقت المستقطع المرتقب والمنتظر في كل مباراة المونديال هذا، كان اختياري في السابق، الآن صار أمر مفروض منه حتى يتزود اللاعبين بالمياه ويتزود بتوجيهات جديدة للمدربين.
1: ما أحب أسافر في الصيف،
2: بس قدر غير،
3: تخيل أسافر تحت الشمس وأشرب كرك عادي.
4: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: وقت مستمتع فرصة للاعبين حتى يتزودوا بالمياه وفرصة أيضا للمدربين لتزويد لاعبين بالنصائح الجديدة وفرصة أيضا لكي يصحح ما قلته منذ حين بأن جنوب أفريقيا فازت بنهاية كأس أمم أفريقيا 98 اللي فازت بها مصر العزيزة. جنوب أفريقيا فاز سنة 96 بكأس أمم أفريقيا التي نظمت في جنوب أفريقيا وبعدها بسنتين مصر عادت لتفوز في بوركينا فاسو بالضبط في سنة 1998 مصر سيدة القارة الأفريقية فمعدرة. يستأنف اللعب الآن في هذه اللحظات مشاهدي الأفاضل. النتيجة ما زالت 1-0 من إمضاء كيونينس لاعب نادي القادسية السعودية الذي يخوض أول الذي يكون أول لاعب في نادي القادسية يخوض مباراة في كأس العالم ويسجل. واو هدف في منتهى الروعة. نقترب من الدقيقة 30. 1-0 في النتيجة. تغطية دفاعية من هنالك عن طريق المدافع موداو رجعت على الجهة اليسرى من هنا ناحية موديبا. موديبا ما زال عنده كرة الآن يرجع للخلف سي بي سي قلب دفاعه أوكون لحارس ويليامز. ويليامز من هنا على الجهة اليسرى بوكازي يفضل الكرة البعيدة بوكازي للأمام لصالح عناصر المنتخب المكسيكي. الآن تسترجع في الوسط لفترة قصيرة واحد لموديبا يرجع للخلف. موديبا مضطر مع مدافع بوكازي. قوة بدنية كبيرة عند لاعبي منتخب جنوب إفريقيا ولياقة عادية عالية يتمتعوا بها. انطلاقة سريعة صراحة لها جوتيريس. جوتيريس يحاول مرة على الجهة اليسرى سريعين بالكرة تلعب من هنالك في اتجاه كينيونيس. كينيونيس يخرج له اللاعب موداو رجعت للخلف كينيونيس مع جاياردو. كينيونيس للخلف تماما في اتجاه فاسكيس خروج سريع من راينيرس تلعب في اتجاه رانخيل. رانخيل لمدافع فاسكيس. فاسكيس يبحث عن الكرة في الرجل مدافع نادي جينوا الإيطالي لعبها لكينيونيس على الجهة اليسرى حاول يدخل من العمق خلاها في الوسط ناحية جوتيريس والليرة توس يستلمها الليرة لعبها لكينيونيس متسع من المكان. كينيونيس على الجهة اليسرى من هنالك ناحية جاياردو وكينيونيس مرة ثانية سريع وقوي. هاي الكرة هاي الكرة صعبة الكرة صعبة الكرة خطيرة دفاع صدها وفرصة أخرى ضاعت لمنتخب المكسيك. التغطية الدفاعية من موداو بعيدة موداو هذه الكرة راحت سهلة لراول رانخيل. فاسكيس 30 دقيقة لعب 1-0 للمكسيك أمام جنوب إفريقيا في وسط الميدان. كينيونيس يغير تماما على الجهة اليمنى لألفارادو راقبها ألفارادو بروعة من أمام المدافع موديبا لعبها في الخلف توزيعها وويليامز يستلم هذه الكرة. 34 سنة حارس مرمى نادي ماميلودي من أقدم لاعبي منتخب جنوب إفريقيا. هذه مباراة رقم 63. شوف الأخطاء. كرة من هنا عن طريق بوكازي مضطر يرجع للخلف لقلب دفاعه أوكون لحارس ويليامز. أوكون مرة ثانية ويليامز يرسلها بعيدا للأمام يهاجموا بعدد قليل. عندهم 5 مدافعين 3 في الوسط ومهاجمين 2 منظومة المدرب بويغو بروس من المفترض تتغير في الشوط الثاني. مونتيس فاسكيس جاياردو بعيدا للأمام البحث عن خيمينيس استرجعت في الخلف من هنالك عن طريق موداو لحارس ويليامز. طبعا صعب جدا من الحديث أو البحث عن مستوى فني عالي في مباراة افتتاحية للمونديال لأن منتخب البلد المنظم يريد أن يفوز والمنتخب الضيف يريد أن يتجنب الخسارة على الأقل. كرة من هنا على الجهة اليسرى تغطية دفاعية ممتازة من ألفارادو رجع لحارسه رانخيل تلعب بالنار يا رنخيل، يلعبها من هنا مع سيسار مونتيس. مونتيس يفضل الكرة البعيدة ولكن بعيدة كثير وراحت سهلة لسي بي سي في وسط الميدان. سيتولي أوكون موديبا أوكون مكوينا أوكون موداو ويليامز. هذا لي من هنا الكرة في اتجاه مبوكازي. تبقى الكرة تمشي في الخلف لعناصر منتخب جنوب إفريقيا التي لم تستطع أن تهاجم، خلينا نقولها صراحة لم تستطع أن تخلق فرص لتعديل النتيجة. كرة أخرى وصلت من هنا على الجهة اليسرى، راحت مباشرة ناحية موديبا. موديبا أول ركنية لا، وضعي التسلل، وضعي التسلل من موديبا في الكرة الماضية. نعم نعم متسلل باثنين كيلومتر مش باثنين متر. خلنا ربع ساعة الثالث الآن من عمر الشوط الأول، ما زال التفوق 1-0 للمكسيك. الجماهير المكسيكية الحاضرة في مدرجات أزتيكا يبدو أنها أرهقتها التشجيعات خلال الأيام القليلة الماضية، وأرهقتها الحرارة والرطوبة، وأرهقتها أيضا تشجيعاتها قبل بداية المباراة، وأيضا تجاوبها مع حفل الافتتاح عندما انطلقت المباراة خفت الأصوات وأصابها الإرهاق والتعب. فاسكيز رانخيل، رانخيل يبحث عن فاسكيز، كرة بعيدة من هنالك على الجهة اليسرى لجاياردو، راحت له بالتماس لمنتخب جنوب إفريقيا. من هنالك على الجهة اليمنى تلعب في الوسط، من هنالك مع موكوينا لعبها على الجهة اليسرى لمبوكازي. مبوكازي مضطر يرجع لأوكون، أوكون وينو سي بي سي، تلعب من هنالك ناحية سيتولي. سيتولي كرة في الرجل، هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة وخطيرة هاي صعبة. يا بعيد الكرة هذه على خوليس مودعو في الجهة اليمنى. فولير بيول كولينا، شفنا دافيد سيلفا، كرة في التماس من هنالك لمنتخب المكسيك. تسديد فعلي وانطلاقا من هنا عن طريق المرمى.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
4: الفريق كان هنالك عن طريق اللاعب سيتولي يلعب في الوسط البعد عن سي بي سي، تلعب الكرة لمبوكازي، يخرج بالكرة مبوكازي في الوسط، رجعت من عند أدامس. سي بي سي البعد عن موداو، استرجعت الكرة مكسيكية في الخلف عن طريق اللاعب رانخيل. 38 دقيقة مرت على انطلاقة الشوط الأول، ما زالت 1-0 مكسيكية الكرة. هيدا من هنا لجيدي من ريناس، حاول ينطلق، حاول يمر، ما زال عنده كرة الآن. ريناس يرجع للخلف، تلعب على الجيل يسرى من هنالك في اتجاه غاياردو. في الوسط ليرا مع فيدالغو، ليرا ما زال، ليرا على الجيل يسرى لغاياردو. غاياردو في الخلف مع فاسكيز، من هنا مونتيز، مونتيز فاسكيز وفاسكيز مونتيز ومونتيز فاسكيز، وليرا كرة بعيدة وضايعة وراحت سهلة للحارس ويليامز. ليش نتحدث على المستوى في كل مرة حتى نشير بشكل حتى ولو غير مباشر بأنه صعب أنك تنتظر من مباراة افتتاحية مستوى عالي جدا، صعب. التدخل من أمام ليرا، لو يدخل الإسعاف في لقطة مثل هذه تقدم للاعب إسعافات أولية داخل أرضية الميدان يضطر يخرج ويبقى دقيقتين. هذه اللوائح الجديدة، إلا إذا نتج عن التدخل بطاقة صفراء للمنافس فيمكن أن يدخل الإسعاف ويتلقى الإسعافات ولا يخرج من أرضية الميدان. كرة من هنا اليمنى لألفارادو، لعبها مع مدافع ريس، ريس مرة ثانية يلعبها مباشرة لوسط ميدان وفيدالغو، لعبت على الجهة اليمنى من هنا ناحية ألفارادو. ألفارادو قوي هنا من قبل مبوكازي، دفاع كبير عند اللاعبين تاع منتخب جنوب افريقيا في تدخلاتهم هنا. مبوكازي من امام ألفارادو مهاجم نادي غوادالاخارا. في الخلف الكرة سيسار مونتيس، مونتيس مع فاسكيز، فاسكيز من هنالك يطلبها غاياردو، غاياردو يرجع ليف مرة ثانية لفاسكيز. الضغط العالي من لاعبي منتخب جنوب افريقيا، الكرة ترسل بعيدة من رانخيل، التغطية دفاعية هنا عن طريق قلب الدفاع اللاعب سيتولي وسي بي سي. ما زالت الكرة لعناصر منتخب المكسيك، خيمينيز رجع الكرة، لعبت في الوسط، يبقوا يلعبوا كرات قصيرة صغيرة في وسط الميدان لاعبي منتخب المكسيك. هاي للكرة هذه، هاي للكرة هذه من وسط الميدان، تلعب من جوتيريس، العب، أوه الكرة هذه وراء رائعة التغطية من مقوينة من هنالك استرجع الكرة. كادت توصل هذه الكرة لخيمينيس. ما زلت أعتقد بأن خيمينيس سيسجلها. ما زلت كرة لصالح عناصر منتخب المكسيك. كينيونيس عن الجهة اليمنى لعبها لألفارادو. ألفارادو لمدافع ريس. ريس وألفارادو يرجع لريس يطلبها في الوسط ليرا يغير تماما عن الجهة اليسرى من هنالك كينيونيس والتغطية دفاعية من قبل سي بي سي. ما زالت الكرة مكسيكية. رائع الكرة في اتجاه خيمينيس كاد يفعلها لولا ويليامس وكاد وكاد يسجل خيمينيس هدف ثاني لمنتخب المكسيك رغم أنه كان في رأي التسلل. ومع ذلك ويليامس دخلنا الخمس دقائق الأخيرة. الآن كرة بعيدة على رينيرس استرجعت من هنالك لصالح الليرة يدخل يلعب بينية مع كينيونيس. كينيونيس كينيونيس كينيونيس كينيونيس أوه بزيت الخطورة من هنا وازدت الفرادو عرضية الكرة كينيونيس قائم يسد. كينيونيس هو قائم يسد وكاد يأتي الجول الثاني لمنتخب المكسيك وخطأ هنا يسطر حكم المباراة للمكسيكيين. كرة الفرادو هنا ورائعة تسديدات كينيونيس الذي كاد يسجل ثنائية الأولى دخلت والثانية ضربت في القائمة الأيسر والثالثة في القائمة الأيمن والرابعة في العارضة الأفقية. كرة من هنا عن طريق المدافع أوكون يغير من هنالك في اتجاه سي بي سي. حذاري سي بي سي لعبها لموضاو على الجهة اليمنى البحث عن الكرة في الرجل في اتجاه ثنائي فوستر ورينيرس. ضاعت ألفارادو في الوسط قوتهم في الهجمات المعاكسة للاعبين المكسيكيين وانطلق من هنالك عن طريق اللاعب ليرا. ليرا والعرضية من هنا على الجهة اليمنى البعد عن خيمينيس تغطية دفاعية يبقى معزول خيمينيس في وسط ثلاث مدافعين في خط وسط دفاع منتخب جنوب افريقيا. كرة لمنتخب جنوب افريقيا تلعب من هنالك على الجهة اليمنى مع موكوينا. موكوينا ممتازة البحث عن فوستير ورينيرس لعبت على الجهة اليمنى من هنالك لمضاو التوزيع من مضاو لمسة يد الحكم يقول العب ركنية أحسن من لمسة يد. لا لمسة يد أحسن في ظروف مثل هذه. الكرة كانت من مضاو التغطية الدفاعية من جاياردو الكرة تروح ركنية للمنتخب جنوب افريقيا الركنية الثانية لمنتخب جنوب افريقيا. سندخل الدقيقة 45 بعد شوية من عمر هذا الشوط الأول. التفوق 1-0 للمكسيك أمام جنوب افريقيا. لعبت في الخلف الكرة عن طريق اللاعب موكوينا العرضية الدفاعي دخل خرجها رجعها كل عناصر منتخب المكسيك في منطقتهم. كرة تسديد هذه يقول عليها ناشفة من بوكازي قوية وناشفة ورايحة مباشرة في الجهة اليمنى بل بين أحضان الحارس المكسيكي رانخيل. رانخيل عرضية من هنالك لجاياردو ريتم بطيء جاياردو مضطر يرجع لقلب دفاعه باسكيس. باسكيس مونتيس مونتيس رانخيل رانخيل يا رانخيل تلعب من هنالك ناحية باسكيس من عند الليرة يخرج باسكيس بالكرة يلعبها في وسط الميدان مع فيدالغو. فيدالغو شوف اللي يضيقوا شوية المساحات لاعبين تاع منتخب جنوب افريقيا هربا من هنالك كينيونيس. كينيونيس ولا خروج رائع من الحارس ويليامز تبع اللقطة كما ينبغي. كرة بعيدة للأمام تغطية دفاعية من هنا عن طريق مونتيس. جاياردو الضغوطات الكبيرة اللي على اللاعبين المكسيكيين تزيد ترهيقهم وتتعبهم. فالوسط ليرة أربع دقائق من الوقت بدل الضايع احتسبها الحكم. لا أذكر مباراة افتتاحية في نهائيات كأس العالم كان مستواها واو عالي جدا يعني لا أذكر لأنه عادة الفيفا بلد المنظم تلعبوا مع منتخب من من من الصنف الرابع يعني في المباراة الافتتاح. أنخيل مونخيل، ارمي عليك يا رونخيل، يرميها بعيدا للامام. التغطية الدفاعية من هنا عن طريق مبوكازي، هاي صعبة بوسطة اللاعب خيمينيس، لعبها على الجهة اليمنى مبوكازي والتغطية منه مرة ثانية يخرجها في التماس. دقيقة الأولى خلاصت، بقى ثلاثة. البرادو خلى الكرة للرئيس، تلعب في العمق، خيمينيس لعبها من هنالك على الجهة اليسرى، محاولة التسديد والتغطية الدفاعية من هنالك من ويليامز. كرة بعيدة من جاياردو في وقت كان كينيونيس من هنالك على الجهة اليسرى كان بإمكانه يستلم هذه الكرة. مبوكازي في الوسط، الكرة سيتولي، سي بي سي، موداو، موداو يرجع في الوسط لموكوينا، موكوينا والعرضية من هنا على الجهة اليسرى، متسلل متسلل متسلل متسلل الكرة هذه، نسيت نفسك هنا يا موديبا، مازال عنده الكرة موديبا، حكم المساعد لم يرفع الراية بعد، خلى اللعب موديبا موديبا موديبا، والكرة ضربة مرمى. إذا فيها ركلية يعطيها لك البعض. ما بك يا غيري، ما بك يا غيري. كرة بعيدة للأمام لصالح المنتخب المكسيكي، راحت سهلة للحارس ويليامز، أنقذ مرماه من كرتين صعبتين. ويليامز حارس مرمى نادي ماميلودي سانداونز بطل دوري أبطال إفريقيا لهذا العام. كرة ضاعت مرة ثانية، استرجعت والانطلاقة من هنالك من خيمينيس، خيمينيس لعبها على الجهة اليسرى مع كينيونيس الخطير، كينيونيس وخيمينيس، كينيونيس هي الكرة، خيمينيس هي الكرة، خطيرة تسديدة، يا يا جوتيريس ضيع فرصة إضافة هدف ثاني للمكسيك. شفتوا في الهجمات السريعة المعاكسة سريعة جدا بالنسبة للمكسيكيين القادرين على صناعة الفارق في لقطات مثل هذه وكرات مثل هذه ولعبات مثل هذه. لم يبقى عن الوقت الرسمي للشوط الأول سوى بضعة ثواني، ضاعت فرصة إضافة هدف ثاني للمنتخب المكسيكي من قبل اللاعب برايان غوتيريس من اللاعبين الجدد في المنتخب المكسيكي. هذه فقط مباراة ثانية. كرة بعيدة للأمام من هنالك البحث عن فوستير وكذلك راينيرس، الفاتو راينيرس وراح التماس للمكسيك. الوقت الرسمي انتهى من عمر هذا الشوط الأول، الوقت بدل الضايع سينتهي بعد 5 ثواني. 1-0 للمكسيك من امضاء كينيونيس في الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول من هذه المباراة الافتتاحية. أعود وألتقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين بإذن الله تعالى. سلام.
5: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: ألو،
10: هيا عطوا ولدي أختي.
9: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
10: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
11: هيا جهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
10: أي المستشفى؟
11: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
10: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
9: يا سلام سلم.
11: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
10: بس عاد معي أمي ومريضين.
11: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
9: خلاص جاي لنا.
11: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
10: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
11: الآن مثل الريح.
12: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
13: You just found it. Radio Delta.
14: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
15: امبارح اليوم وبكرة، راديو دلتا كل الفرق. The big difference.

العالمية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big big difference. التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

المكسيك وجنوب إفريقيا 1-0. كنا تركنا نتيجة الشوط الأول من عمر هذه المباراة من دون تغيير على مستوى التشكيلتين. ربما سيكون هناك تغيير على مستوى منظومة لعب منتخب جنوب إفريقيا الذي دخل الشوط الأول بويليامز في حراسة المرمى، موداو على الجهة اليمنى، موديبا على الجهة اليسرى، بوكازي في وسط الدفاع مع أوكون وسي بي سي، موكوينا في وسط الميدان رفقة سيتولي وأدامس، وثنائي الخط الأمامي راينيرس. خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا التسديد رائع. الكرة هذه في التسديد من غوتيريس، كاد منتخب جنوب إفريقيا يمنح هدية أخرى للمنتخب المكسيكي. كرة الجول الأول كانت من خطأ، وكرة اللعبة هذه كادت أن تكلف منتخب جنوب إفريقيا هدفا ثانيا من خطأ آخر. منتخب المكسيك رانخيل دخل في الشوط الأول، ريس على الجهة اليمنى، غايردو على الجهة اليسرى، مونتيس مع فاسكيز في وسط الدفاع، فيدالغو رفقة ليرا وغوتيريس ثلاثي وسط الميدان، الفارو على الجهة اليمنى، كينيونيس في الجهة اليسرى مسجل الهدف الأول، وخيمينيس رأس الحربة في الخط الأمامي. وكرة أخرى للمنتخب المكسيكي من هنا على الجهة اليسرى، والانطلاقة بواسطة وسط الميدان فيدالغو، بعيدة فيدالغو على كينيونيس، من أخطر مهاجمي المكسيك هذا كينيونيس، مهاجم القادسية السعودي، بالإضافة إلى خيمينيس الذي لم تصله كرة كثيرة خلال الشوط الأول من عمر هذه المباراة. كرة في الخلف لصالح رونوان ويليامز، كرة بعيدة من هنا على الجهة اليمنى ولكنها راحت في التماس بعيدة تماما على المهاجم راينيرس. لصالح غاياردو، إذا بقى منتخب جنوب إفريقيا يلعب بخمس مدافعين في الخلف سيدفع الثمن، أو على الأقل لن يكون بمقدوره تعديل النتيجة. كرة من هنا على الجهة اليسرى وصلت لخيمينيس مع كينيونيس، كينيونيس كينيونيس يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو أنت ماكر يا كينيونيس، أنت ماكر يا كينيونيس. شاف الحارس ويليامز متقدم شوية حاب يرفع الكرة فوق راسه، ولكن ويليامز رجع واستلم هذه الكرة بسهولة. في الخلف الكرة ترجع من عند سي بي سي لويليامز، ويليامز من هنالك على الجهة اليسرى لمبوكازي أو لأوكون، أوكون مرة ثانية، أوكون ضيعها، هدية أخرى وانطلاقة أخرى، ألفارو من هنالك على الجهة اليمنى، ألفارو مازال أعتقد بأنه خيمينيس سيسجل، لا مازلت عند رأيي، ألفارو مازال لم تضيع الكرة، لعبت في اتجاه ريس على الجهة اليمنى، التغطية الدفاعية من هنالك بواسطة المدافع موديبا مباشرة لويليامز. ماذا يحدث للحارس ولمدافعي منتخب جنوب إفريقيا بهكذا كرات وغلطات؟ موداو كرة بعيدة لصالح منتخب جنوب إفريقيا، ضاعت مجددا، استرجعت من هنالك وتم تضيع، وانطلق من هنا على الجهة اليمنى أدامس، كرة بعيدة وسهلة استرجعت في الخلف، غاياردو لعبها في الوسط، الانطلاقة من رجعت للخلف تماما في اتجاه فيدالغو، فيدالغو مازال، فيدالغو مع قلب دفاعه فاسكيس، فاسكيس لمونتيس، مونتيس لريس، ريس يا ريس، ريس لخيمينيس، خيمينيس لألفارو، خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة، با با با با با با با با با با با با با، الحكم يصفرها خطأ، البرازيلي يعلن خطأ على خط ال 18 لصالح كان المجاجم الأخير، البطاقة الصفراء خرج حكم المباراة في وجه المدافع يايا سيتولي الذي يغادر مطرود بالبطاقة الحمراء، خامس بطاقة حمراء في تاريخ افتتاحيات كأس العالم عبر التاريخ. نعم قبل اليوم كانت هناك أربع بطاقات حمراء، هذه هي البطاقة الحمراء الخامسة. نعم الحكم طبق القانون، مدام أنه صفر خطأ طبق القانون وأخرج البطاقة الصفراء الحمراء في وجه سيتولي الذي يطرد بعد هذه الهربة من غوتيريس لصالح منتخب المكسيك. لا لا لا لا يا سيتولي، يا سيتولي عقدت من مأمورية فريقك، عتق عتق
فقدت من مأمورية منتخب بلادك بعد هذه اللعبة وهذه الهربة وهذا الخطأ الذي ارتكبته من أمام غوتيريز الذي انطلق من العمق وجها لوجه الحكم البرازيلي، أشهر البطاقة الحمراء في وجه سيتولي. فرصة إضافة هدف ثاني وفرصة إضافة ثالث ورابع، لأن منتخب جنوب إفريقيا بعشر لاعبين مأموريته راح تكون صعبة كتير. هذه كرة ألفارو، هذه كرة ألفارو خيمينيز بحتا على الهدف الثاني للمكسيك في مواجهة جنوب إفريقيا مع أول بطاقة حمراء أشهرها حكم المباراة، هو خامس بطاقة حمراء في مباراة افتتاحية في نهاية كأس العالم. كنا نشاهد في خيمينيز راول أقدم لاعبي منتخب المكسيك 124 مباراة دولية مع منتخب بلاده، جدار متكون من 5 أو 6 لاعبين، فرصة مواتية لإضافة هدف ثاني. خيمينيز ولا ألفارو؟ ألفارو أم خيمينيز؟ هل يفعلها خيمينيز؟ خيمينيز وألفارو، ألفارو بيسره وخيمينيز بيمناه، الحكم يأذن ويأمر، المخالفة على خط 18. خيمينيز وألفارو، ألفارو يوي ما زال خطورة من هنا على الجهة اليسرى، ملعوبة بعيدة تماما من جاياردو، ملعوبة من جاياردو، خرجت الكرة وراحت بعيدة تماما فوق المرمى جانبية، وضاعت فرصة أخرى لتسجيل هدف ثاني لصالح المنتخب المكسيكي. بعيد الأمام من هنا عن طريق ويليامز، تغطية دفاعية مكسيكية ستظهر المساحات للمكسيكيين وينطلقون في الهجمات المعاكسة. خيمينيز لعبها من هنا ناحية كينيونيز، كينيونيز خيمينيز، خيمينيز وانطلق عن طريق الخطير. تدخل قوي هنا من أمام غوتيريز، أكثر وسط ميدان هجومي في تشكيلة منتخب المكسيك. تعرف مذاق العنب المكسيكي كيف حالته؟ تعرف إذا العنب عنب صح ولا عنب عنب فقط. براين خيمينيز أو براين غوتيريز خلى الكرة لرفيق روبرتو ألفارو في تنفيذ هذه الركنية الخارجة. وينو خيمينيز؟ وينو خيمينيز يا ألفارو؟ الركنية تنفذ، الرأسية الدفاعية من هنالك تخرج، والتغطية الدفاعية هنا مكسيكية تروح في التماس، التغطية كانت من إريك ليرا. لصالح أدامز لعب لمودعو في الوسط، الكرة تلعب لسي بي سي، يغير تماما من هنالك على الجهة اليسرى، راحت لقلب الدفاع أوكون، أوكون لعبها مع أدامز، كرة في الرجل وصلت على الجهة اليسرى، لا لم تصل، راحت بعيدة تماما على مبوكازي، خرج التماس للمكسيكيين بعد مرور 9 دقائق لعب على انطلاقة الشوط الثاني، 1-0 للمكسيك على جنوب إفريقيا. كرة في الخلف لسيسار مونتيس، فاسكيز بعد طرد اللاعب سيتولي، إذا تعثر المكسيك ستكون خيبة كبيرة وستكون نتيجة سيئة أو سلبية للمكسيك. كرة من هنا جاياردو، كينيونيز قريب، رجعت للخلف الكرة هذه في اتجاه فيدالغو، يغير من هنالك على الجهة اليمنى، فتورحت مباشرة للتماس على روبرتو ألفارو لصالح منتخب جنوب أفريقيا. صراحة منتخب جنوب افريقيا من هنا على جهه اليمنى توصل لراينيرس، راينيرس عنده كره الان، راينيرس معزول مضطر للخلف، يرجع للخلف مع موداو في وسط الميدان، الكره من هنالك لاوكون، البحث عن كره في الرجل، تروح من مكوينا على الجهة اليمنى في اتجاه موداو،
مكوينة مرة ثانية، يجد صعوبة في صدر الكرات، التسديد من بعيد، أولو كرة أخرى من مديبة في التسديد بين أحضان الحارس رانخيل. عشر دقائق لعب مرت على انطلاقة الشوط الثاني، ما زال النتيجة 1-0. في الخلف الكرة، محاولة العناصر منتخب جنوب افريقيا للخروج، اذا خرجوا سينكشفون في الخلف ويتعرضون لهجمات اخرى وربما لاهداف اخرى. اول تغيير، خروج لرايل فوستير في هذه اللحظات. بدخول مبطا وسط ميدان اخر، مازال يلعب ثلاث لاعبين في الوسط، دخل طالونت مبوطا ويصير يلعب بمهاجم واحد. بعد ما كان بدأ المباراة بمهاجمين اثنين ثلاثة في الوسط وخمسة في الدفاع، تغطية دفاعية لصالح منتخب جنوب افريقيا. من هنالك محاولة الانطلاقة من النص عن طريق اللاعب مضاوك، هذه ضيعها، استرجعت مرة ثانية لعناصر منتخب جنوب افريقيا. شوف المساعد مدرب المكسيكي يطلب من لاعبيه الخروج، استرجعت من هنالك عن طريق خيميناس في صراع، يدفع خيميناس قوي جدا المدافع بوكازي، مرة زالت الكرة مكسيكية لفترة قصيرة، وتغطية أخرى دفاعية من المدافع موديبا وبوكازي، استرجعت مكسيكية، الحكم يرجع يصفر خطأ للمنتخب منتخب المكسيكي، ولوسط الميدان إيريك ليرا. أمام عناصر منتخب جنوب إفريقيا لازم تلعب وتحرص نفسك وتأخذ حذرك للحفاظ على رجليك وعلى صحتك. تدخلاتهم قوية جدا وفيها اندفاع. تذكر بأنه المكسيك في مواجهاتهم الأربعة ضد المنتخبات الإفريقية كانوا خسروا أمام المنتخب التونسي سنة 78 3-1، وتعادلوا مرتين أمام أنغولا وجنوب إفريقيا في 2006 و2010، فازوا مرة واحدة على الكامرون في 2014. هذه المواجهة الخامسة، يعني عندهم فوز وخسارة وتعادلان، فوز وخسارة وتعادلان، يعني اليوم إما يكون فوز إما خسارة. كرة ملعوبة للمنتخب المكسيكي، البحث عن رأسية خيميناز، هيل الكرة والدفاع يدخل ويخرجها، توصل من هنا على الجهة اليسرى، اليمنى في اتجاه بوكازي، ارسلها بعيدة، تغطية دفاعية، الكرة راح التماس لعناصر المنتخب المكسيكي، مباراة تفقد توازنها. باجيو، الذي لا يذكر باجيو ولا يتذكر باجيو ولم يشاهد باجيو يلعب كرة ضيع كتير. طبعا ارتبط اسمه في إيطاليا وفي أوروبا وفي العالم بتضييع ركلة الجزاء أمام منتخب البرازيل في ذلك النهائي اللي خسروه الطليان. كرة مكسيكية في الخلف، كان في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 94. فاسكيز ينطلق على الجهة اليسرى، فاسكيز من هنا يوصل الكرة مباشرة لغاياردو مع فاسكيز ومونتيس، ليرا نملة، هذا ليرا في وسط الميدان، ليرا وفي ضلب واحد فيهم نملة والأخر نحلة، يعني بسبب تحركاتهم ونشاطهم. ليرا انطلق مرة ثانية وفي دالجو، خلى الكرة من هنا لكينيونيس، مليحة من كينيونيس في القائمة الثانية. من هنالك بحثا عن روبرتو ألفارو، الكرة خرجت ضربة مرمى للحارس ويليامز، مستحيل بالنظر للظروف اللي تصير عليه هذه المباراة أن تبقى النتيجة 1-0، مستحيل، لا ممكن، لا أجزم، ولكن أتوقع بأنها لن تبقى 1-0، لأنه صعب أنك تجزم في اللعبة أو في أشياء قادمة. يعني
مش قادرين يطلعوا، مش قادرين يخرجوا، مش قادرين يلعبوا، مش قادرين يهاجموا، مش قادرين يعدلوا، مش قادرين يتنفسوا. عناصر منتخب جنوب افريقيا رغم محاولاتهم القليله، الكره من هنا ناحيه سي بي سي يلعبها في العمق، استرجعت مره ثانيه. الاعتماد على الكرات الطويله لا يخدمهم عناصر منتخب جنوب افريقيا، رغم انه الفريق المنتخب بتكون من عدد كبير من لاعبين ماميلودي ومارمولودي ساودانس معروفين بانهم يلعبوا كره في الارض، يطلعوها مليح ويخرجوها مليح على الجهتين من الوسط. عندهم منظومة لعب متميزة جدا خلتهم ينافسوا على لقب دوري أبطال إفريقيا كل مرة مع الأندية الإفريقية المتألقة. كرة في الخلف من هنالك عن طريق ويليامز لمنتخب جنوب إفريقيا بعد مرور ربع ساعة لعب على انطلاقة الشوط الثاني. ما زالت 1-0 نتيجة فخ بالنسبة للمكسيكيين، غير آمنة وغير مطمئنة بالنسبة للجماهير المكسيكية. هنا التدخل كان من قبل ألفارو وتغيير آخر في التشكيلة، تشكيلة منتخب جنوب إفريقيا مع خروج تايلور أدامز في هذه اللحظات من عمر المباراة ودخول للمهاجم الدخول وسط ميدان آخر اسمه زواني تيمبا زواني لاعب ماميلودي. هذا أيضا من أقدم لاعبي منتخب جنوب إفريقيا، اليوم يخوض مباراته رقم 54. كرة في الخلف، فاسكيز مونتيز، فاسكيز مونتيز، فاسكيز مونتيز، فيدالغو غوتيريز مونتيز، فاسكيز من هنالك لمنتخب المكسيك. تلعب على الجهة اليمنى مع ريس، ريس يرجع في الخلف مع مونتيز، مونتيز في وسط الميدان يلعبها مع غوتيريز، رجعت له مونتيز مرة ثانية يبحث عن الكرة في الرجل ولا يرمي كرة بعيدة، تلعب لفيدالغو، فيدالغو يرجع لمونتيز، انت تلعب بالنار يا مونتيز، لعبها في الوسط انا لفيدالغو، غطى كورتو فيدالغو ورجع للخلف لحارسو رانخيل. سيسار مونتيز لاعب سلبي للمنتخب المكسيكي في محاولة لإخراج اللاعبين لاعبي منتخب جنوب إفريقيا من منطقتهم. ضاعت الكرة هنا، الحكم رجع وصفر خطأ لمنتخب جنوب إفريقيا. كينيوناس يقول لعبت الكرة، الحكم يقول له نو. تدخل على موداو، لا أنت لم تلعب الكرة، لم تلعب الكرة يا كينيوناس. في وقت سيحدث تغيير أول في التشكيلة المكسيكية بعد شوية. لويس تشافيس حضر في نفسه لاعب نادي دينامو موسكو ليأخذ مكانه في وسط الميدان. كرة بعيدة للأمام، البحث عن مباتا وزواني استرجعت مرة ثانية لعناصر منتخب جنوب إفريقيا. تلعب من هنالك على الجهة اليسرى من قبل مكوينة، عرضية في القائمة الثانية بعيدة كثير وخرجت وراحت ضربة مرمى. سبعتاش دقيقة لعب، ما زال التفوق للمكسيك 1-0. شفنا حفل افتتاح جميل ورائع جدا طبعا على طريقة على الطريقة المكسيكية، حفل افتتاح كانت فيه موسيقى لاتينية حديثة وتقليدية، في عروض صوتية وتقنيات بصرية متطورة، في استعراض لتاريخ كأس العالم. إشارة للبلدان الثلاثة المنظمة للبطولة طبعا بمشاركة نجوم الكرة والفن والثقافة اللي حضروا حفل الافتتاح من المدعوين بالدرجة الأولى من طرف الفيفا وكذلك من الراغبين في حضور حدث مثل هذا. تغطية من مونتيز في الخلف، مونتيز القائد يرسل كرة بعيدة للأمام، من هنالك البحث عن ألفارو وكذلك خيمينيس. استرجعت لعناصر منتخب جنوب إفريقيا لتحسن مردودها شوية رغم الطرد الذي تعرض له اللاعب سيتولي.
كرة من هنا على الجهة اليمنى. موداو وصلت موداو. موداو محاصر يرجع للخلف لعبها مع ضاعت الكرة هذه. كينيونيس ترجعها لعبها في الوسط. هاي صعب الكرة هاي صعب الكرة. عودة موفقة من هنالك من موداو. ورجعوا الكرة رجعت لويليامز وفاتت وضاعت على عناصر المنتخب المكسيكي بعد 20 دقيقة لعب على انطلاقة الشوط الثاني من عمر هذه المباراة. ما زال التفوق للمكسيك بهدف مقابل صفر. تغيير الآن تغييران في التشكيلة المكسيكية. نخرجوا غوتيريس في هذه اللحظات ونخرجوا فيدالغو كذلك وندخلوا تشافيس ومورا. لويس تشافيس اللي قلت عليه ايضا من بين لاعبين القدامى في تشكيلة المنتخب المكسيكي يلعب في دينامو موسكو. بينما مورا هو اصغر لاعب في هذا المونديال عمره 16 سنة لاعب يلعب في الدوري المكسيكي يلعب مباراته التاسعة. جيلبرتو مورا 17 سنة وسبعة أشهر من مواليد أكتوبر 2008. شفنا التصفيقات من جماهير المنتخب المكسيكي تصفق له تشجيعا لوسط ميدان جيلبرتو مورا. فالوسط الكرة تلعب من هناك عن طريق تشافيز. رجعت له تشافيز يدخل على الجهة اليمنى وصل من هناك ناحية الفارو. الفارو الفارو وتشافيز. الفارو مازال الفارو وتوزيع خطير. بابا بابا جول جول كما كان متوقع. خيمينيز يفعلها ويسجل الهدف الثاني للمكسيك. هدف السادس والأربعين في مشواره في 125 مباراة. لا بد أن يسجل لاعب من حجم خيمينيز في أربع من ذلك. الفارو استلم الفارو وزع. خيمينيز بالرأس في القائمة الثانية يفعلها ويسجل الهدف الثاني للمكسيك. فعلها خيمينيز في الدقيقة 67 من عمر المباراة. انفجر الملعب. خطأ آخر في منظومة دفاع منتخب المكسيك لعبت على الجهة اليمنى. الفارو حطها فوق راسك يا خيمينيز في القائمة الثانية. لم يكن متسللا بالرأس حطها الزاوية اليمنى لمرمى ويليامز. هدفان مقابل صفر للمكسيك أمام جنوب إفريقيا. قلت لكم لا بد لخيمينيز أن يسجل لمنتخب بلاده في هذه المباراة ففعلها بقوة ودقة وروعة. وجاء الجول الثاني للمكسيك أمام جنوب إفريقيا بعشر لاعبين. فرحة كبيرة للجماهير المكسيكية العاشقة المحبة المتعلقة بمنتخب بلادها وبالكرة بالدرجة الأولى. هدفان مقابل صفر تصبح النتيجة للمكسيك أمام منتخب جنوب إفريقيا.

0: انظار الحارس أوتشو الموجود في كرسي الاحتياط في خامس مونديال ولكنه لم يلعب كل نهائيات كاس العالم التي شارك فيها. يجب ان نذكر بان أوتشو ونؤكد بانه يتواجد في تشكيلة المنتخب للمرة الخامسة في نهائيات كاس العالم لكنه لم يلعب سوى ثلاثة نسخ فقط وليس خمسة من التي حضرها كلاعب ضمن القائمة النهائية للمنتخب المكسيكي. هدفا للصفر للمكسيك أمام جنوب إفريقيا بعشر لاعبين بعد طرد وسط الميدان سيتولي. تغييران في تشكيلة منتخب جنوب إفريقيا، دخول زواني وكذلك مباتا، تغييران في الجهة المقابلة بدخول الصغير جيلبرتو مورا ولويس تشافيس. يستأنف اللعب مرة ثانية في العشرين دقيقة الأخيرة من عمر المباراة مع الحارس ويليامز. قلت لكم بأن النتيجة لن تبقى 1-0، يلا نزيد نقول لكم بأنها لن تبقى 2-0. كرة من هنا على الجهة اليسرى لصالح منتخب المكسيك وتروح في التماس لرفقاء موداو واللاعب سي بي سي لاعب نادي أورلاندو بايرتس. 105,000 مناصر حاضرين في مدرجات الملعب أستيكا الشهير. الصغير مورا عنده الكرة الآن، حاول يخرج لم يتمكن ولكنه استفاد من تماس لصالح المدافع جاياردو. جاياردو يرجع للخلف لفاسكيز، تلعب من مورا في الخلف مع قلب دفاع فاسكيز. وانطلاقة مرة ثانية من هنا، كينيوناس يلعب على الجهة اليسرى وانطلاقة من خيميناس. خيميناس وكينيوناس، خيميناس وكينيوناس، خيميناس خيميناس، أي وضع التسلل، إن شاء الله الحكم المساعد من هنالك. لابد أن نذكر بأنه لا زال منتخب الكاميرون الفريق الوحيد الذي طرد منه لاعبان في مباراة افتتاحية لكأس العالم. آنذاك فازوا 1-0 على الأرجنتين لو تتذكروا. هذا خيمينيز اليوم سجل أول هدف له في نهائيات كأس العالم، وهدفه رقم 47 مع المكسيك ولكن الأول في نهائيات كأس العالم. استرجعت مكسيكية وانطلق من هنالك على جهة اليمنى ألفارو، ألفارو، ألفارو، خيمينيز تلمها دخل خيمينيز. نو، يقول حكم المباراة البرازيلي ليس هناك ركلة جزاء إلا إذا نادوا له من هنالك من الغرفة. هاي اللعبة وهاي الانطلاقة، خيمينيز لم يكن متسللا. أولا صعب هذا، صعب هذا، إذا الكتف بكتف معلي قد يصطادك يا سي بي سي، قد يصطادك يا سي بي سي، قد يصطادك يا سي بي سي. خيمينيز هنا دخل ولكن الحكم قال العب، ليس هناك ركلة جزاء ولا خطأ في اللعبة الماضية لصالح خيمينيز. على ذكر خيمينيز عمرنا ولا ننسى إيغو سانشيز، من أجمل وأكبر من حضر، من حمل الرقم 9 في منتخب المكسيك، لاعب اللي اشتهر أيضا في الريال، دون أن ننسى بوغيتي كذلك. خطأ آخر بطاقة صفراء أخرى هذه المرة لي سي بي سي مدافع نادي أورلاندو بيرتس، ثاني بطاقة صفراء زائد بطاقة حمراء تعرض لها عناصر منتخب جنوب إفريقيا. وصل متأخر هنا من أمام يوليان كينيونيس الذي استفاد من خطأ. 17 دقيقة بقات على نهاية المباراة، 2-0 للمكسيك أمام جنوب إفريقيا. كرة في المخالفة لصالح ليرا وسط الميدان بعد خروج فيدالغو. في الخلف الكرة مع مونتيس وفاسكيز، لعبت من هنا ناحية جاياردو وتشافيس. تشافيس مرة ثانية يرجع للخلف فاسكيز، سير المباراة كما حبوا اللاعبين المكسيكيين. ترجع لويس تشافيس، دخل منذ حين لويس تشافيس، لعبها مع كينيونيس. كينيونيس رجع للخلف، تغييران سيحدثان آخران في تشكيلة منتخب المكسيك يقحم مدافع ومهاجم. المهاجم أرموندو غونزاليس والمدافع إيدسون ألفاريس. كرة مكسيكية مرة ثانية في الخلف تلعب في اتجاه اللاعب تشافيس كينيونيس جاياردو كينيونيس بيني الكرة وصلت في خيمينيس هاي للكرة وتغطية دفاعية استرجعت ما زالت مكسيكية والدفاع يتدخل ويسترجعها. ضيعتها أولولو تدخل في منتهى الروعة هنا الخطورة من هنالك والحكم يرجع ويصفر خطأ للمنتخب جنوب إفريقيا. تغييرا الآن تدخل كان من لويس تشافيس وتغييرا كذلك في منتخب جنوب إفريقيا. يخرج ليرا ويدخل في مكانه إيدسون ألفاريس. جهد كبير قام به ليرا في وسط الميدان ويخرج خيمينيس في هذه اللحظات يخلي مكانه للمهاجم أرموندو غونزاليس. سنة لعب نادي جواد على خارة يأخذ مكانه بينما في الجهة المقابلة كوينيرس ومضيبة يخرجان. يعني كرافوريس في هذه اللحظات ودخل كذلك ماك غوبا. كرة أخرى في الخلف لصالح عناصر منتخب جنوب إفريقيا ولكن بعيدة. خلاص دخل المهاجم هذا إيفيدونس ماك غوبا. في محاولة للعودة في النتيجة وأبوليس وكذلك دخل عنده ما يخسر المنتخب جنوب إفريقيا هو خاسر بهدفين مقابل صفر. لعبت في الخلف من هنالك الكرة مع سيسار مونتيس لحارسو أنخيل. لعبها من هنا على جيريوس مع فاسكيز. فاسكيز مرة ثانية في وسط الميدان لعبت من تشافيس على الجهة اليمنى من هنالك لصالحي ريس. مونتيس وفاسكيس وريس لعبت في الوسط للصغير مورا. عنده الكرة الآن مورا يحاول يمر مازال عنده الكرة الآن. مورا لعبها الجهة اليسرى من هنا يلعبها مع مدافع غاياردو ومورا والكرة تروح في التماس لمنتخب المكسيك. 12 دقيقة بقت على نهاية المباراة. المكسيك هدفان جنوب إفريقيا 0. نخرجوا الآن كينيونيس سجل الهدف الأول في هذا المونديال والهدف الأول لمنتخب المكسيك. ندخل اللاعب أليكسيس فيغا. فيغا لاعب نادي طولوكا المكسيكي. كرة من هنالك من ألفارو في وسط الميدان محاولة الانطلاق على الجهة اليمنى من هنالك البحث عن ألفاريس. الكرة العرضية والدفاع يتدخل ويخرجها. ما زالت لمنتخب جنوب إفريقيا من هنالك على الجهة اليسرى وفي خطأ. نعم يشير له الحكم المساعد ويعلنه الحكم الرئيسي لصالح موكوينا. تدخل هنا من الصغير جيلبرتو مورا. بوكازي في وسط الميدان ضغطين المكسيكيين ضغطين. كرة رجعت للخلف لويليامز. اخطاء كثير ارتكبوها لاعبي منتخب جنوب افريقيا رغم انه اللاعبين الموجودين فوق ارضيه الميدان عندهم خبره وعندهم تجربه وعندهم مهاره وعندهم بروده الأعصاب بانوا عليها في الكثير من المناسبات سواء مع منتخب بلادهم أو مع نواديهم. ماميلودي سانداونز وأورلاندو بايرتس. كرة في الخلف من هنالك مع فاسكيز ومونتيس. مونتيس على الجري يطلب الرئيس. رئيس ومونتيس وفاسكيز. كرة بعيدة من هنالك من ألفارو للأمام. التغطية الدفاعية ما زالت مكسيكية لفترة قصيرة. استرجعت لعناصر منتخب جنوب افريقيا من هنالك من زواني. زواني البيني على الجهة اليسرى. هاي كرة ما زال رجعت للخلف. محاولة التسديد ما زال خطورة لمنتخب جنوب افريقيا. التسديد محاولة ممتازة من أبوليس بين أحضان الحارس الرنخيل الذي يتمكن من التقاط هذه الكرة وصدها. دخلنا العشر دقائق الأخيرة الآن من عمر المباراة. هدفان لصفر للمكسيك أمام جنوب افريقيا. هذا جيلبرتو مورا الصغير هذا من وليد 2008 دخل عالم الكرة وهو في 17 فقط من عمره يعني من سنة. إذا سجل اليوم سيكون أصغر هداف في تاريخ كأس العالم يتجاوز حتى بيلي بيوم واحد. سبحان الله بيلي كان في عمره 17 عام و241 يوم وهو جيلبرتو اليوم 17 عام و240 يوم. إذا سجل اليوم إذا فات اليوم خلاص يبقى بيلي هو الأصغر في تاريخ كرة القدم. بيلي اللي فعلها هنا لذلك تشوفوا بأنه فيه تشجيعات كبيرة لمورا حتى يسجل ويصبح أصغر لاعب يسجل في نهائية كأس العالم. نتكلم على جيلبرتو مورا الرقم 19 في منتخب المكسيك اللي دخل احتياطي منذ شوي. نداول الجماعة. تم دقائق قاتلة نهاية المباراة. 2-0 للمكسيك أمام جنوب إفريقيا من إمضاء ثنائي كينيوناس في الشوط الأول في الدقيقة 9 وخيميناس في الشوط الثاني. لا لاعبين لازم ياخذوا حذرهم كلهم. رسالة موجهة لكل اللاعبين العرب والأفارقة أنه ياخذوا حذرهم. شوف لعبة مثل هذه تقريبا ميتة ولا واحد ينتبه لها. الجماعة في الغرفة هنالك انتبهوا لها ونادوا الحكم. شوف الاستعمال يده الثانية فيها إن هنا هذه الثانية وكأنه تعمد. شوف هنا الأولى فيها احتكاك لأنه كان فيها اعتراض. ثانية فيها ضربة هنا. منذ حين قلت بأنه الكاميرون يبقى فريق الوحيد اللي تلقى بطاقتين حمراوين في مباراة افتتاحية راح يلحق بها منتخب جنوب افريقيا. راح يلحق بها. قبل اليوم كان منتخب الكاميرون الفريق الوحيد الذي طرد منه لاعبان
1: حمراء. Are directed the face the defender.
0: Hammer.
1: Decision direct free kick, red card.
0: Red card. Hammer أطلع يا مداو. أطلع يا مداو. لا مش مداو. بطاقة حمراء ثانية لمنتخب جنوب إفريقيا التحق بالكاميرون الذي تلقى بطاقتين حمراوين في مباراة الافتتاح أمام الأرجنتين في سنة 90 آنذاك فاز بهدف مقابل صفر. هاي البطاقة الحمراء الثانية لعناصر منتخب جنوب إفريقيا. لقطة ولا واحد انتبه لها. هذا زواني دخل منذ شوية تلقى البطاقة الحمراء. تيم بازواني يلعب في ماميلودي. مباراتك رقم 54 في مشوارك الكروي مع منتخب بلادك لن تنساها. بتسع لاعبين منتخب الجنوب افريقيا امام المكسيك هو خاسر ب2-0. ذكروا قلت لكم راح يكون في هدف اخر. يلا كره في الخلف لفاسكيز مع تشافيس او مع وسط ميدان والفارو. لعبت من هنالك لسال عناصر المنتخب المكسيكي في الخلف. هاي الكرة عن طريق فيجا يحاول يمر فيجا وتغطية دفاعية. الحكم صفر خطأ على المدافع سي بي سي. لا لم يسطر خطأ. كرة بعيدة الأمام لصلاح نصر المنتخب جنوب أفريقيا، راحت سهلة للحارس رانخيل، لعبها من هنا في اتجاه فاسكيز. عقدت مأموريتهم البطاقة الحمراء الأولى وراح تعقد مأموريتهم البطاقة الحمراء الثانية من حسن حظهم. قعد خمس دقائق زائد ثلاثة أو أربعة أو حتى خمسة من عمر الوقت البدل الضايع، راح نشهد أوقات بدل ضايع طويلة أطول مما عاهدناه، لأنه في كل شوط توقف المباراة ثلاث دقائق، فبالتالي الحكام راح يلعبوا ما لا يقل عن خمس دقائق أو ست دقائق من عمر الوقت بدل الضايع عن كل شوط. كرة في الخلف فاسكيز، مين هنا لعبها مع تشافيز، تشافيز ترجع له مرة ثانية، يلعبها مع وسط ميدان وفيجا، فيجا والكرة تمشي لعناصر منتخب المكسيك، فيجا مرة ثانية مع تشافيز، واقفين اللاعبين تاع منتخب جنوب افريقيا، لعبت الكرة من هنا ناحية جاياردو، جاياردو رجع مرة ثانية، ترجع له الكرة هذه مع فيجا، يرجع للخلف، تبقى تمشي الكرة لعناصر منتخب المكسيكي، وبداية موفقة في المباراة الافتتاحية. جميل أن مباريات المنتخبات المنظمة تبقى موجودة في النهائيات كأس العالم، لأنه حضور الجماهير أيضا يبقى والاهتمام أيضا يبقى، ولو أن غالبية المباريات ستلعب في الولايات المتحدة الأمريكية، 13 مباراة فقط في المكسيك وكندا. كنا من هنا لفيجا، فيجا على الجهة اليسرى، ما زال عنده كرة الآن، فيجا يرجع للخلف، تلعب الكرة في اتجاه المدافع جاياردو، جاياردو كرة في الرجل، هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة بينية الكرة هذه لصالح منتخب المكسيك، والعودة الموفقة والخروج من هنالك كادت تضيع مرة ثانية. في خطأ الحكم خلى الأفضلية، انطلاقا من هنالك من أبوليس، لعب على الجهة اليسرى وتغطية دفاعية ودفع من بوكازي على المدافع ريس. هذه من كاميرا الحكم واضحة شوية، لكن أوكي الخطأ موجود لكن قاسية. قولوا لي خطأ كيف قاسية؟ خطأ فيش خطأ، بطاقة قاسية وبطاقة فيها حنية، بطاقة هذه البطاقة الصفراء الحمراء السادسة في تاريخ المباريات الافتتاحية لكأس العالم منذ 1938، ثم سنة 90 مع كانين بيغ وماسينغ الكامرونيان إتشيفيري في مباراة بوليفيا ضد ألمانيا سنة 94، واليوم شيتول وأنزواني في تشكيلة منتخب جنوب إفريقيا في مواجهتهم ضد المكسيك. جنوب إفريقيا تلتحق بالكامرون، لكن الكامرون أنذاك في سنة 90 فازوا على الأرجنتين بهدف مقابل صفر في مباراة الافتتاح. خلاص المباراة انتهت تقريبا، انتهت فنيا مش وقتيا، انتهت فنيا للمنتخب المكسيكي اللي مشي في الكرة الآن بعد ما سجل هدف ثاني وبعد مطرد لاعبان في تشكيلة منتخب جنوب إفريقيا. الحكم هنا يفك الصراع ويعلن خطأ لمنتخب جنوب إفريقيا أمام اللاعب أرموندو غونزاليس اللي خدم كان راول خيمينيز رأس الحربة في الخط الأمامي لتشكيلة منتخب المكسيك. هذه المباراة 61 لمنتخب المكسيك، الفوز 16 من أصل 23 في مباراة الافتتاح في نهائيات كأس العالم. اليوم 23 مباراة افتتاح الحدث فيها الفوز 16 مرة وسبع مرات حدث التعادل. كرة مكسيكية انطلق على الجهة اليسرى من هنا اللاعب جاياردو لم تصله استرجعت في الوسط عن طريق اللاعب ألفاريس. ألفاريس غير تماما في اتجاه ألفارو صاحب تمريرة الهدف الثاني. ألفارو يرجع لألفاريس مرة ثانية. ألفاريس وألفارو غير تماما من هنا كرته لم تمر ما زال في صراع يتفوق بالراس لعبة من هنالك لمورا. مورا لعبها مع ألفارو. ألفارو ومورا الحكم خلى اللعب وانطلق من هنالك لعناصر منتخب جنوب افريقيا عن طريق بوليس وكذلك اللاعب مباتا وتسترجع مرة ثانية مكسيكية والحكم يرجع ويصفر خطأ. ما لا يقل عن 5 دقائق سيحتسبها الحكم من عمر الوقت بدل الضايع. هدفان مقابل 0 للمكسيك أمام جنوب إفريقيا. فوز كان متوقع. سبع دقائق نقول 5 ولا 6 أصلا 3 زائد 3 تاع الوقت المستقطع زائد دقيقة واحدة احتسبها الحكم. يجب أن نتوقف عند اللحظة العظيمة اللي عاشها اليوم راؤول خيمينيز مسجل الهدف الثاني للمنتخب المكسيكي هدفه الأول في نهائية كأس العالم. الولد هذا قبل سنوات كاد أن يفقد حياته بأكملها وليس فقط مسيرته الكروية بعد إصابة خطيرة تعرض لها في الجمجمة في واحدة من المباريات. اللحظات الصعبة جاءت اللحظة العظيمة بالنسبة لهذا اللاعب. كرة من هنا لصالح فيجا على الجهة اليسرى لمنتخب المكسيك. فيجا يلعبها بينية ترجع له فيجا مازال خطورة وفي خطأ الحكم قال العب لصالح منتخب جنوب افريقيا عن طريق مارك جوبا. فانطلاقة سريعة وخطيرة للمنتخب جنوب افريقيا. بطاقة صفراء أخرى هنا للمدافع مونتيس. حمراء لم يكن الأخير مونتيس الخطأ ارتكبه. تعال يا مونتيس حمراء. يس 3 بطاقات حمراء في مباراة الافتتاح. يوتشيرا ويلتون بيريرا سامبايو أول برازيلي يحكم مباراة افتتاحية لكأس العالم. الكرة من سيسار مونتيس مدافع نادي لوكوموتيف موسكو أخطأ في هذه اللعبة. هاي الكرة وهاي اللعبة شوف الخطأ موجود الاعتراض موجود مع أنه كان آخر لاعب. لا أعتقد المهاجم كان متجه ناحية المرمى. لا مداو يفرض على المدافع مونتيس يرتكب خطأ كلفه البطاقة الحمراء أخرجها البرازيلي بيريرا سامبايو. نحس مباراة الافتتاح تكسر بالنسبة للمكسيكيين. نتكلم على مباريات افتتاح مبارياتهم في المونديال ليس مباريات افتتاح. تطلع من اقرب مساحه تخرج هي مونتيس. مش ضروري بالضروره تخرج من وسط الميدان او تخرج من اقرب مكان. خسرت عليهم العرس يا مونتيس. بعدين أنت لاعب محوري وأساسي في تشكيلة منتخب المكسيك راح تنقصهم في المباراة الثانية ضد كوريا الجنوبية. كرة في المخالفة لصالح منتخب جنوب إفريقيا من هنا عن طريق اللاعب موكوينا وكذلك زميله مبوكازي. لعب يا موكوينا ومبوكازي. موكوينا مبوكازي في تنفيذ هذه المخالفة. موكوينا مبوكازي ضاعت الكرة وراحت لويليامز. يرسلها بعيدة ويليامز مرة تانية من هنا على الجهة اليمنى في اتجاه بوكازي وموكوينا لم يتمكن منها أستاذي فيغا رقب كورتو. فيغا يستفيد من تماس يعلنه الحكم لمنتخب المكسيك الذي يتفوق بجدارة وباستحقاق في هذه المباراة الافتتاحية على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين مقابل صفر بعد أن تعادل المنتخبان هنالك في جوهانسبورغ في سنة 2010 في افتتاح مونديال جنوب إفريقيا في 2010. اليوم في افتتاح مونديال المكسيك وكندا والولايات المتحدة يفعلها المنتخب المكسيكي ويفوز على جنوب إفريقيا بهدفين مقابل صفر. كرة في الوسط من هنالك عن طريق اللاعب موكوينا رجعت ما زالت لعناصر منتخب جنوب إفريقيا مستواهم أفضل من المستوى اللي ظهروا به اليوم. تلعب من هنا بعيدة وراح التماس تكلم على عناصر جنوب إفريقيا نعم مستواهم أفضل من المستوى اللي ظهروا به اليوم في هذه المواجهة. كان فيه تخوف من لاعبي منتخب جنوب إفريقيا الذين لم يبادروا ولم يغامروا وبقوا في الخلف بخمس مدافعين لعبوا هذه المباراة في الخلف عناصر منتخب جنوب إفريقيا لذلك خسروا أمام منتخب أي نعم كان عليه ضغوطات كبيرة جدا لأن الضغوطات تكون على منتخب البلد المنظم كما هو معلوم في كل مناسبة خاصة في مناسبات مثل هذه. لذلك شفنا البداية كانت شوية حذرة من جانب اللاعبين المكسيكيين قبل أن ينتفضوا ويستثمروا في الأخطاء البدائية الأولية التي ارتكبها لاعبو منتخب جنوب إفريقيا وكلفتهم غاليا كلفتهم هدفين وبطاقتين حمروين. الضريبة كانت غالية كثير على عناصر منتخب جنوب إفريقيا هدفان للصفر وبطاقتان حمروان واو في أول مباراة في المونديال. كرة في الخلف في منتخب جنوب إفريقيا مرفوعة أرضية تغطية دفاعية من هنالك من فاسكيس الكرة راحت لفيغا وفاتوا الكرة وراح التماس بعد الدقيقة السادسة من عمر الوقت بدل الضايع من هذا الشوط الثاني من المباراة. في الخلف الكرة تلعب مع سي بي سي من هنالك أوكون تعبوا اللاعبي منتخب جنوب إفريقيا تعبوا لأنه الارتفاع يأثر عليه ارتفاع عن سطح البحر والمكسيكيين تعبوا من الضغط كذلك. هرب من هنا على الجهة اليسرى عن طريق فيغا يلحقها فيغا والكرة الأخيرة فيغا واللعبة الأخيرة فيغا والثواني الأخيرة فيغا والكرة الأخيرة فيغا والعرضية والدفاعي يدخل ويخرجها ما زالت الخطورة من هنالك وتسترجع عن طريق اللاعب أبوليس لعبها من هنا ضاعوا تاهوا اللاعبين تاع منتخب جنوب إفريقيا ضاعوا تاهوا كلية فوق أرضية الميدان لم يعد لا هناك دفاع ولا وسط ميدان ولا هجوم ولا طلعات ولا نزلات ولا لعبات ولا هجمات ولا دفاعات ولا أي شيء في الدقائق الأخيرة من عمر هذه المباراة. وهذا التدخل وهذا الخطأ لمضاعو المدافع الأيمن لتشكيلة منتخب جنوب إفريقيا بعدها سيصفر حكم المباراة نهاية الوقت الرسمي والوقت بدل الضايع من عمر هذا الشوط الثاني والمباراة الافتتاحية لمونديال كندا والولايات المتحدة والمكسيك. المكسيك المتفوق على جنوب إفريقيا بهدفين مقابل صفر. أشكركم على المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي.
2: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
3: شاكيرا We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are